0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس الموت على الصليب، ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: قطعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوب كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سار سيارة أنت بكل لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال مية وواحد فاصل سبعة اف ام.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيك تسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيك تسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى طرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
3: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
2: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: وانا برضو بحبك من زمان, بس انا بحبك
2: لا لا لا لا لا ده مش هينفع, مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده, مش هينفع.

الله الرحمن الرحيم. السيدة والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة الصباح. صباح الخير، حياكم الله إلى هذا اليوم الجديد، إلى هذا اللقاء الجديد، إلى هذا الصباح الجديد الذي نجدد فيه التحية والسلام. السلام الذي يحمل يعني نحمله التحية والأمنيات والدعوات لكم مع إن شاء الله يعني رسالة محبة للجميع، إن شاء الله بتكون وصلت وانتم بخير وبمحبة وسلام. يعني اللي بدنا نقوله إنه صباح الخير، إن شاء الله يومكم بكون منيح، إن شاء الله أموركم تكون مرتبة، إن شاء الله شو اسمه الله يهدي البال وبال الجميع إن شاء الله.

اليوم يا حبايب يا غوالي الثلاث، كل ثلاث وانتم بخير. هذا بسموه جحش الأسبوع، لا هو مع الأول الأسبوع ولا مع آخر الأسبوع، هذا زي الولد اللي في النص جاي في العيلة، لا بعدوه مع الكبار ولا بعدوه مع الصغار. الله انت هيك يا مسخم، انت رقم خمسة وانتم كم واحد ما شاء الله؟ اللهم صل على محمد. 40 أربعة وأربعة وانتم في النص جاي. والله يعني كويس هذا الشعور، كويس ولا مش كويس؟ انت مضطر تحكي كويس، اشوف ده تقول انك ماكل يعني روح الخل، لا بتحسوا يعني انا في عندي هذا في الدار عندي، بتحسوا مظلومين مسخمين يعني، لا محسوبين مع الرايحين ولا مع اللي جايين. اما هيك حظهم شو كلهم يعني، كل واحد باخذ حظه في الدنيا. ان شاء الله يا ربي الله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير ان شاء الله، ويكون ان شاء الله اليوم طيب واليوم كويس والعمر طيب وكويس. وسبحان الله كل بني ادم بيجي على هذه الحياه بتيجي رزقته معاه وبتيجي حياته معاه وبتيجي شو بدي اقول كمان مشاكله معاه. كف عنا وعنكم شر المشاكل وشر الناس المصحصحة على المشاكل وشر الأشياء الكثيرة هاي اللي معبي في هاي الدنيا، وبنقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله يهدي البال، بس الله يهدي البال. أنا ليش مكركب؟ عشان أعترف بشغلة، أقسم بالله مش هيك كنت الصبح، كنت في وضع حلو وكويس. أول شغلة أول ما جيت لقيت سعد أبو سنينة ماخذ موقفين في بعض، هيك عامل سيارته هيك. بالعادة هو للأسف الشديد حط سيارته كلها الكدة بحطها في تحت التين جنب، انتو مالكم التين، المهم حاطط لي اياها محل اربع سيارات هيك كيف واحد ينام على التخت بالعرض. برن عليه بردش، قلت له انا بفرجيك. اشتغل عندي شو الحاسة الاربع وعشرين، سكرت عليه هيك ورحت عند جارنا شربت قهوة كويس. برن سعد وين؟ قلت له في رام الله. انا يا زعجهت، قلت له ماشان للمغرب مش راح تطلع انت، كل سنة وانت سالم، ليش بتسكر هيك؟ قال جارنا كان مش عارف شو السيارة حاطها ومش عارف شو مش عارف ايش. قلت له فيش داعي، طبعا مرة يهبط ومرة يعلى. يا زلمة طب انا مش عارف شو، طب البرنامج تو فيش برنامج اليوم، علي بيطلع في البرنامج فيش، صح هذا الكلام؟ هذا اول شو اول جعلكي، انا طالع منيح وكويس ولا احلى من هيك، هاي اول قصة. قال شو؟ طب يا عم تصفش، فيش داعي تخشش سيارتك من تحت سيارة الناس عشان حطها في جنبه. قال احصفها في الشارع؟ لا صحيح عيب، عورة سيارتك، عورة. وانا اللي بزتها في الشارع، انا سيارتي اللقيطة. ما انت يعني بتختلف. المهم اتطوشنا انا وياه طوشة اصحاب، وعود اعترفت له وين انا. قال بكل لا يكون في ناس خطفوك وبدنا نقعد ندفع ديات وكذا. قلت له جماعة تدفع ديات انت وشو بدهم فيه يخطفوني؟ شو لا تحتي ولا فوقي. المهم خلصنا هذا الموضوع بخير وسلام، واجى الزلمة كمان اللي عزمنا على القهوة يشرب عنا قهوة. احنا قاعدين نحكي الا واحد شو بحكي لي قصة، طلعت قصتي انا هبل وضحك ولعب وش زي هيك، فجع لكت بزيادة من قصة سمعتها كيف الناس لما بترخي هبلها وبترخي شرها والبعض يعني بفكر انه فيش اللي هو موجود في هاي الدنيا وبكونش شايف غيره وبكونش مش عارف شو. وفي ناس اقسم بالله العظيم عن جد الله يكف شرهم عنا وشرنا عنهم وكف عنهم، لا نعرفهم ولا يعرفونا، يعني قلة معرفتهم احسن. بس انت مرات بتكون يعني شو اسمه يا سماح، يا سماح الله يسعد صباحك يا سماح. تحكي عن السيارات الباب المستشفى، والله باب المستشفى وباب الدار، ده باب الراديو، باب الراديو يعني شو اسمه. بس فعلا انه باب المستشفيات انا اتمنى على اخواننا في الشرطة وفي البلدية وفي الدفاع المدني وفي مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المحترمة يطلعوا على كوريا الشمالية ياخذوا التجربة الكورية الشمالية في كيفية فرض النظام والقانون على المخالفين والناس اللي شو اسمه وطبقوها عنه. أنا يعني لا
تحس الحياة حلوة بتصير، تحس الحياة مش بطالة. الله يصبحكم بالخير. أنا متأسف إنه بلشت هيك تبليشة، بس هذا اللي صار معي يعني، فأنا يعني أبيض هي هذا اللي هذا اليوم اللي هيك صباحا يعني، ولا أنا عادي الأمور تمام وكويسة، وأنا وياكم بخير إن شاء الله وحياتكم حلوة. وشو هذا الجايني هون؟

اللي اختاروا البث الإذاعي. الله يسعد صباحكم إخواننا السائقين اللي بيشتغلوا, الرايحين الجايين, اللي بالمخابز, بالأفران, بالمطاعم, بالمحلات, المكاتب, شو كمان, وين القطاعات اللي بتشتغل, حرفيين الله يسعدهم ويسعد صباحهم. سلامات راديو موال, راديو القمر, راديو بانوراما, راديو كل الناس, راديو بلدنا وراديو نغم. أهلا وسهلا فيكم, صباح الخير. سيارة المي بغزة الله يسعد الصباح, أهلا وسهلا. والقاعدين في الدار سلامات لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي, منصات الفضائح الاجتماعية ومنصات اللؤم الاجتماعي ومنصات الحب الاجتماعي ومنصات شو الاجتماعي كمان. شادر خطيب على ركبه نص قاعد اليوم الله يستر. وصلتني اليوم مسج علوة, أنا كان المفروض فيها أبلش بس خلاص اتجعلكت, عاد شو نسوي, قولك الكبيرة بتاكل الصغيرة. سعد أبو سنينة الله يصبحك بالخير ابن عمي. وشو كان هذاك اليوم اللي شفتك فيه؟ أبو ورد حبيب القلب, أبو ورد حبيبنا اللزم. تحيات إياد العطيات في البث التلفزيوني الله يصبحه بالخير. إياد زملائنا في بث معا صباح الخير. من محدثك عادل غريب من راديو الرابعة أهلا وسهلا والله يسعد الصباح.

0: أنا سألت سؤال وكل حدا جاوب من جواته شو ناقصك بالحياة. أنا عن حالي ناقصني هيك طلعة طويلة يعني طشة طويلة هيك يعني مشوار طويل سفرة طويلة شوي يعني. طويلة بعرفش قديش بس طويلة. اخ راحة البال حرية المال الله احلى جواب الصح ابو يوسف مصاري محمود ناقصنا هدات البال. هي هدات البال كيف تتحقق هدات البال ناصر مصاري انت تحديدا تعال يا زلمة رمي العريات كله بكلك عادل اعطيني شو فيش ممنوع عندنا موظف يكون في عنده اي مشكلة من مشاكل الحياة لانه اللي عنده مشكلة بيشتغلش صح مزبوط. فلما انتوا تصلوا لهدات البال هذا جواب عام هدات البال مش جواب اللي جاوبوا هدات البال ارجعوا عيدوا الجوائز سؤال كمان مرة شو ناقصكم في الحياة عن جد عشان تصل لهدات البال. شادي شو بدك الأمانة تستحيش تسافر نام ناقصك رجولة يا سامر
1: تعب الهوى قلبي والحلوة مشتاق
0: لوس مصاري رجع اللي فقد تزوج حبيت ناقصني وطن صرحتولي في الأجوبة هلا احنا وطن كلنا ناقصنا ملت عن أبو الوطن بس احنا بدنا انت شخصي شو ما يمكن الوطن يحبسك ما هو اخ نرجع رجع اللي فقدناهم شو اسمه تزوج ناقصني وطن احتضني وعشق ومستر بيبا ان شاء الله مصاري ماني كاسف ناقصنا حنان الصحة نايم يعني مليون دولار وريشي خلاص الغي الموضوع الغي هذا صرح هذولك فكرين كنز شو اسمه انا ادعكوه بيطلع الكوف شو اسمه سوكم الموضوع انت بتنعطوش عين خلاص تسالوش انسى جاوبوش الغوا السؤال اشطبوه هذا بده يرجع له ابوه اللي توفى ما انت أنا أبوي توفى وأمي توفى دا رجعه ما شافش ترجع تروحوا لهم أنتوا أنا روح لهم ارجعوا همي سيدنا عيسى باقي يا شادي شادي قل لي إنه شو اسمه أسافر معك أنا أول واحد اعترفت لكم أنا ناقصني عن جد حاسس أنه أنا بحاجة لسفرة طويلة شوي هذا هيك بساطة وضوح وكذا هدات البال مش عارف شو أسوي أرجع المات وأروح على اللي مش عارف شو هالأجوبة هاي خلص
1: سافر يا حبيبي ورجع لطول بمبر
0: قاضي العدات أقضي علينا

بتخربوا الحكمة وبتخربوا الفيلم وبت... انسى الموضوع يا زلمة خلاص. المهم شو الأخبار؟ شو في الأخبار اليوم؟ فريت الأخبار.

0: حي الله بكل الحبايب والغوالي الحريصين دائما على المتابعة والاستماع. قلت لكم عن مسج حلو وصلتني الأمانة، هيك أعطتني شعور جميل وحلو إنه صباحا إنه حلو إنك تكون أنت جزء من اهتمام الناس الإيجابي، يعني الاهتمام الإيجابي إنه بتترتب يوميا صباح، يعني ناس هيك برتب صباحه على صباحك أو على مزاجك أو على يومك أو على برنامجك أو على كذا، هذا تحسه بشعور حلو إنه في ناس في عندهم يعني بيهتموا بهاي التفاصيل، بيهتموا بهذا البرنامج، بيهتموا بهذا اليوم وشو ما كان، يعني بقول لك شو ما كان، يعني أنا مثلا في بعطيه في بعض حلقات بعطيها 10% يعني ولا أصلا بقولها مش عارف شو حكيت اليوم أو شو سويت اليوم، سو بقول لك إنه خلاص أنت اليوم هذا جزء وجودك هالساعة ساعتين هذا جزء حلو منيح وإشي يعني مسج حلو هيك ترفع المعنويات. فشكرا محمد، بقول ناقصني كنز علي بابا، خلاص منيح هلا نجيب لك علي بابا وعلي ماما كمان. حبيبي صباح الخير حاج جهاد، سلامات صباح الخير مهند، صباح العسل سالم أشهب، سلامات والله يسعد الصباح بيسمع على الله. محمود جعافر، ناقصنا القرب من الله، طب قرب هاي أشياء تقرب يعني، وأنا ما عرفت شو أسأل بإني
1: شعوري نحيتك شعور كبير كبير،
0: شعور متبادل والله يا شاد
1: أحاسيس كتير، شعوري نحيتك
0: أحد بقول لك نقصنا شو قربك.

زلمه ليش مش مبين؟ ليش بس الناس بحبت تحرك القهوه كثير يعني؟ شو ناقصك في الحياه؟ بس بساطه بس ليش انت جاوبت ابو عدي بتقول انه اتجوز حلو انا قلت لكم بدي اسافر حدا قال مصاري رائد صريح واضح مصاري بدي مصاري واحد قال الصحه انا عندي مشكله صحيه بدي اكملت خلص تسكت سكن ايوه اشياء واضحه اشياء هيك اما تلف لي وتروح وتسرح فيا واسرح فيك وناقصني الشعور الحلو مثلا ناقص دكتور انس شلال فالله يسجل الصباح يا خال احلى بروفيسور في البلد كلها باوروبا تفضل خال والله يا خال الامانه ها الامانه انه نفسي وهي قريبا لازم خلاص يعني ماهر عسيلي الله يسعد الصباح مع القفيش صباح الخير من قلب اوروبا سلامات صباح الفل دكتور شهر ابو عيش الله يسعد الصباح ام احمد هلا ومرحبا تغريد صباح الورد

حدا شايفني على الهواء وعارف اني على الهواء وبرن عليه.

نعم في برنامج كان يجي على الام بي سي حكي نواعم زمان. نواعم قال حكي نواعم على الاخر. تذكروا عمرك حضرته؟ والله زمان كان في الام بي سي وكان في هاي القنوات لليوم في يعني بيحضروهم. وهنا لسه بيجي في ناس لليوم تفتح التلفزيون وبتقعدوا انه يعني بيقعدوا يحضروا هيك عيله وهي

يا زمان كويسه شو خليها شو ما شو بتسوي قاعد انت ايوه صرت مالكو هذا خفوا علي اليوم برضه.

سمات بدن تأجلوها لبعد 11. هذا في التليفون لشادي هون. أي حدا برن أي حدا بعت لبعد 11 تمام. ممكن بس نستأجر منكم نستأذن منكم ساعتين. هو ضل منهم ساعة ونص شادي ساعة ونص. أنت هيك أنا حسيتك تحكي للتليفون اللي معك كأنه كله بس أستأذنك ساعة ونص وبعدين في سماعة جديدة. لا هي هي. طيب خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل كملين معكم. سعد محضر لنا ملفات اليوم ضخمة إن شاء الله.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا كيفناكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. نقترب يوميا أكثر وأكثر من الانتخابات الإسرائيلية، وكل ما يهمنا ليس من سيدير دفة الحكم في إسرائيل أو كيف سيتعاملون فيما بينهم وفيما، ولكن ما يهمنا هو تأثير هذه الانتخابات على واقع الحياة، سواء لفلسطيني الداخل أو للمنطقة أو الإقليم أو انعكاسها بهاي المعطيات. اليوم في تعويل جدا جدا جدا كبير على الوسط الفلسطيني والعربي داخل الخط الأخضر للزحف نحو صناديق الاقتراع من أجل حجب الثقة أو تقليل كبح جماح التطرف في المستوى السياسي الإسرائيلي من ائتلافاته من حكومة ومن غيره وغيراته. لا نعرف قديش هاي الفكرة واصلة اليوم وعايشينها أهلنا بالداخل 48، هم الفرق اليوم، هم زي ما بقولوها كفة الميزان، هم الكفة اللي ممكن تعدل المزاج السياسي في أركان الحكم بدولة الاحتلال. الزميل والناشط الصحفي بكر الزعبي من الداخل، الله يسعد الصباح أخوي بكر، سلامات. يلا نعيد الاتصال مرة تانية مع بكر، بلكي ساعدنا التليفون. لا أعرف هاي الشغلة إنه توقعات الإقبال، امبارح كنت بسمع شغلة من أخوي أبو رياض شوقي إنه في قاعد بطلع كلام لدفع المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل لعدم التوجه لصناديق الاقتراع بعدم المشاركة، وكل ما كانت المشاركة ضعيفة كل ما كان ذلك لحساب الأحزاب الصهيونية المتطرفة سواء يعني أيديولوجيا أو صهيونيا أو غيره. ف كنا حابين نعرف قديش اليوم المزاج العام في الوسط الفلسطيني في الداخل، الوسط العربي بشكل عام في الداخل، المزاج العام بالذهاب نحو التصويت، هل نضج بشكل كبير ولا كيف ممكن نقيم هذا الموضوع مع أخي الناشط بكر زعبي. نرجع له كمان مرة. بكر صباح الخير.
1: صباح الخير، اهلا عادل كل المستمعين والمستمعات.
0: الله يسعدك ويسعد الصباح واهلا وسهلا فيك. اليوم حاب نتفق بدايه على شغله، انه قديش مهم جدا اليوم الناخب الفلسطيني في

0: انه يعني اذا كانت نسبة التصويت عالية ونسبة وحجم القوة الأحزاب العربية كبيرة،
1: نعم،
0: انه تتغير الحكومة. ولكن الأكيد انه في حال كبرت، يعني كان نسبة التصويت بالمجتمع الفلسطيني بالداخل عالية وكانت حجم الأحزاب العربية كبير، يعني هاي الحكومة، حكومة اليمين، مش رح تنجح انها تتشكل كمان مرة. ولكن الرهان هو على الطرف الآخر، إذا كان يعني سيستطيع أن يشكل حكومة، لن أقول بشراكة مع العرب، ولكن مثلا بالاعتماد، حكومة أقلية بالاعتماد على العرب، مثل حكومة رابين ب92 اللي صارت حكومة أقلية بس باعتماد على أحزاب عربية، وكانت الحكومة اللي عملت أوسلو بعد ذلك، بس وقت الأجواء كانت مختلفة عن اليوم. اليوم بخاف يقولوا أن احنا نعتمد على العرب، ولكن إذا الأحزاب العربية، إذا كانت نسبة التصويت فوق، يعني اليوم في استطلاع داخلي بالقائمة المشتركة بيقول أنه نسبة التصويت اليوم هي 61%. الانتخابات الماضية قبل بأسبوعين من الانتخابات كان الحديث عن 49% ووصلت ل 53. يعني إذا اليوم 61 متوقع أنها تعلى. وصراحة بتشوف الإشي بالشارع، يعني الناس بالماضي الناس كانت تحكي، كان موضوع اليمين ونتنياهو أكثر شعارات يعني يخوف الناس فيه. اليوم الناس شايف الإشي على جلودها، شايف الإشي على جلدها في غزة، شايف الإشي على جلدها في الضفة، يعني خلنا نقول ما يحصل في غزة هو ما بعد الحرب وما حصل 7 أكتوبر، مع أنه هذا يعني غير مش مبرر، وما يحدث في غزة، ما حدث في غزة ممكن هو يعني أساء إلى إسرائيل أنه دمر سمعتها يعني بالعالم، يعني بشكل كبير. هي موجودة حاليا شبه منبوذة، ولكن ما يحدث في الضفة مثلا انفلات المستوطنين وكل ما يحدث في الضفة، هذا ليش الناس شايفينه بعيونهم، فيش حاجة سياسي يحذرهم. والأكثر من هيك اللي شايفين الناس بعيونهم يحدث هون في الداخل، يعني احنا تعودنا ان كل شيء بصير بالضفة بيبدأ بالضفة، يعني سهولة الضغط على الزناد بدأ بالضفة، من اول سنة صار 11 يمكن مقتولين هون بالداخل برصاص الشرطة، موضوع الاستيطان وفتية التلال بلش بالضفة، شفناه بمجلس كروم قبل اسبوعين، ممكن نشوف محلات ثانية، يعني هذول
1: امبارح الهدم الكبير اللي كان في النقب، يعني كمان استعداء
0: الحسين طبعا. يعني هذول الجماعة حتى انه حملتهم مثل الانتخابية سموتريش وبين غير بيحاولوا يتفاخر انه احنا مثلا بدنا نستوطن بالجليل، بدنا نهود الجليل، بدنا نهند اكثر عشان استقطاب جمهورهم، ولكن هذا الناس عندنا بشوفوه يعني هي سلاح ذو سيف ذو حدين لهم، لانه الناس بتخليهم تطلع تصوت، واذا كانت نسبه التصويت وصلت 70% مثلا، في احتمال كبير انه مثلا حزب هذا فينتر ويوسف حداد هذا يعني تقدر تقول 98% هو راح يسقط، وفي احتمال اذا كانت نسبه التصويت عالي حتى حزب سموتريتش اللي هو اليوم يتراوح بين 5 و6 ومرات 4 يسقط. يعني انت تخيل احنا بفضل اصوات العرب ممكن سموتريتش مش تمنعه يشكل حكومه، تمنعه يدخل الكنيسة حتى، يعني ترجع فتي من لفتي التلال.
1: هل هاي فعلا يعني خلنا نقول علاقه او في ارتباط بين نسبه التصويت وبين يعني كل ما صوت الفلسطيني في الداخل كل ما اقصى اليمين؟
0: طبعا يعني تصويت يعني فلنقل إسر الأحزاب العربية قوتها مع بعض 10 أعضاء، إذا كنا 15 طب الخمسة هذول بدهم ينزلوا من وين؟ من الأطراف الثانية رح ينزلوا من من من معسكر التغيير، بس رح ينزل من المعسكر الآخر، معسكر اليمين. يعني إذا الأحزاب العربية كان معها جابت 15 مثلا، مستحيل يكون لنتنياهو إمكانية تشكيل حكومة، مستحيل. يعني بيكون إما تشكيل الطرف الآخر يشكل حكومة بالاعتماد على الأحزاب العربية، إما كشبكة أمان من الخارج يعني، أو كيف بدها الموحدة بغض النظر نوافقها ولا نوافقها تفوت على منصور عباس، يعني تفوت على الائتلاف،
1: تمام،
0: أو الخيار الثاني إنه يشكل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، ولكن هذا باعتقادي مستبعد جدا، لأنه أول إشي أيزنكوت واللي معه يعني مش راح ينفع يكونوا تحت نتنياهو ويضحك عليهم زي ما ضحك على غانتس من قبلهم، يعني يكون حكومة تناوب، يعني مش راح. وحتى الجمهور اللي بصوت لأيزنكوت اليوم، يعني اليوم الجمهور الإسرائيلي منقسم مع نتنياهو وضد نتنياهو، فهم صوت لأيزنكوت عشان يروح نتنياهو، مش راح يسمح إنه يرجع نتنياهو.

0: الخيار الثاني انه يعني تناوب، بس رئاسه ايزنكوت بيزبطش، لانه نتنياهو ما بينفعش يكون وزير لانه متهم. شوف القانون الاسرائيلي يعني المثير للسخريه، بينفع يكون رئيس حكومه بس وزير ما بينفعش يكون لانه عليه لائحه اتهام. واصلا يعني الايجو والمكاسب، ما بينفعش يكون وزير تحت ايزنكوت يعني.
1: صحيح.
0: فخيار وحده، حكومه وحده وطنيه، وهناك من يقول يعني الليكود بس بدون نتنياهو. الليكود مرة كان حزب يميني وطني بالمفهوم الإسرائيلي، لكن اليوم الليكود أكثر
1: ايديولوجي،
0: أكثر أبواق، لا حتى مش ايديولوجي، أكثر أبواق لنتنياهو. مرة كان حزب ايديولوجي بس يعني وطني بالمفهوم الإسرائيلي يعني، فالمصلحة الوطنية الإسرائيلية بتهمه. اليوم الليكود هو نتنياهو يعني حرص بالسنوات الأخيرة انه يضم اغلب اعضائهم
1: يعني. انت حكيت نقطه، حكيت نقطه
0: او بوكر نتنياهو، مش ناس اللي هي عندها ايديولوجيا.
1: حكيت نقطه اول مره بسمعها وصحيحه، انه الناس ستنتخب لإقصاء نتنياهو، ولن يتقبلوا أن يكون نتنياهو حتى في حكومة وحدة وطنية رئيس وزراء. فهمتك، هاي نقطة مهمة.
0: إسرائيل في انقسام كبير مع نتنياهو ضد نتنياهو. هو موجود، ولكن السنوات الأخيرة زاد كثير بشكل كبير، بالحرب اللي صار بالحرب وكل ما يقوم به نتنياهو.
1: مين أسهل عليه في حال جاب أعلى الأصوات، أيزنكوت يشكل ولا نتنياهو؟
0: يعني نتنياهو عشان يشكل حكومة بده يكون معه المعسكر تبعه كامل، يكون فوق 60، غير هيك فيش عنده إمكانية. أيزنكوت عنده إمكانية إذا كان إذا كان معه 52 يا أخي، وأخذ وشكل حكومة اسمها حكومة أقلية باتفاق معين مع الأحزاب العربية اللي هو يعني دعم خارجي يمنعه إسقاط الحكومة، ما يفوتوا على الائتلاف، خصوصا المشتركة ترفض دخول الائتلاف، يمنعوا إسقاط الحكومة مقابل شروط معينة يعني. شروط معينة طبعا، ما حدا مستني أن تيجي حكومة إسا حكومة سلام وحكومة حكومة يسار، ولكن يعني إسقاط هذا اليمين والخطير واللي
1: أولوية،
0: مش إنه خطره متوقف، مش خطره متوقف، هو مستمر
1: 100%
0: يعني. يعني حد بالضفة من ناحية موضوع المستوطنات وما يكون به المستوطنون الآن بالداخل، ما يفعله بين كثير مع الأسرة، يعني هو مش إنه عمل إشي خطير ووقف، لا هو مستمر وبعمل أشياء أخطر وأخطر يعني. وواضح إنه في حال يعني نجح نتنياهو بتشكيل حكومة قادمة، يعني الحكومة القادمة السنوات الجاية راح تكون أخطر بعد بكثير علينا كلنا كفلسطينيين يعني، وعلى القضية وعلى وعلى الإسرائيليين حتى، وعلى الإسرائيليين، وهم بيعرفوا الإسرائيليين هذا، حتى يقولوا يعني بعض المحللين باليمين إنه غالبا بعد سنتين يعني إسرائيل بدها تحاول تعمل شو بتقدر تعمل لتوصل لوضع إنه بعد سنتين في حال كان انتخابات بأمريكا واحتمالات عودة الديمقراطيين كبيرة. اليوم تقريبا كل المرشحين الديمقراطيين بالولايات المتحدة يعني ضد إسرائيل تقريبا، ويعني أي رئيس رح يجي رح يدفع نحو دولة فلسطينية، فهم بيعرفوا إنه معهم سنتين لحد ما يصل لوضع اللي تيجي
1: يخلصوا
0: أمريكا تقول لهم يلا بدها تخلصوا لسه. فبسنتين هذول أو بيزيدوا تصرف اللي بيزيدوا كراهية العالم لهم بشكل مخيف، والعداء بيزيد بشكل مخيف، أو بيعملوا بعرفش يعني
1: بحاول بيعمل أمور. قديش مبشر إنه لكانت النسبة 49 صارت 61%، إنه تعلى أكتر وأكتر، وخصوصا إن كل الناس شايف التأثير على جلدها، الناس شايف شو قاعد بصير، غير إنه كمان بغزة والضفة، كمان بالناصرة وبالجليل وبالمثلث وبالنقب وبكل الأماكن اليوم،
0: غير الجريمة يعني، العنف الجريمة،
1: غير الجريمة
0: الناس شايفة الإشي والموضوع يعني. يعني أنا مين ما بتسأل بالشارع بقول لك لازم نصوت، مين ما بتسأل ونسبة التصويت غالبا رح تكون أعلى. تنساش إنه هاي المرة أقل الخلافات بين الأحزاب، يعني المرة الماضية كان انفجر خلاف آخر يومين قبل تقديم القوائم بين القائمة المشتركة، وتفككت والتجمع راح لحاله، والتجمع ما نجح أصلا لو التجمع وقتها كان ناقصه 3-4000 صوت لتجاوز نسبة الحسم كان فات، كان منع يعني، كان يعني لو التجمع نجح كان نتنياهو ما قدر يشكل حكومة من 64 عضو بهاي الراحة، كان معه 60 نتنياهو ساعتها، يعني 60 أو يعني 61 يعني. ولكن هاي الحكومة الأخيرة كانت مستقرة وقعدت 4 سنين، بعد 5 سنوات كان كل سنة يصير انتخابات، بسبب انه كان معه 64 يعني، فبسبب انه انحرق عنا اصوات واصوات اليسار
1: صحيح.
0: حزب مارس ايضا سقط، انحرق تقريبا 300 الف صوت يعني 250 الف صوت اللي كانوا بغيروا الصوره. فهذا اليسار توحدوا باسرائيل، واليسار الصهيوني يعني مش عن جد يسار ولكن توحدوا، وعندنا هنا يعني القائم المشترك موجود اليوم في القائم الموحد، بس هذا يعني هذا الانقسام بين الموحد والمشترك من طرف الاخر هذا موجود، والناس يعني اقل غضب منه لانه صار مفهوم ان كل قائمه لها خطها السياسي. ولكن على الاقل ما حدث من الانتخابات الماضيه وكل موضوع الانفجار تفكك المشترك قبل بيومين اللي اغضب الناس بشكل كبير، هذا حاليا غير موجود يعني. والامور تتجه يعني نحو ارتفاع نسبة التصويت، يعني انا اتخيل راح توصل 65%، بعرفش راح توصل 70 بس 65 راح توصل. و65 يعني انت بتحكي على 14 او 15 مقعد الاحزاب العربيه، هذا يعني انه اليمين لن يشكل حكومه. ولكن السؤال في... اذا هذا كان عندهم الجراه انه يشكل حكومه، لانه اذا ما شكل راح يصير عاد الانتخابات.
1: قديش في خوف انه يصير اي مفاجاه من هون ل يكون في انتخابات، ولنفترض انه كل الامور رايحه باتجاه الانتخابات، مفاجاه بالوسط العربي تحول دون انه تكبر هاي النسبه او حتى توصل للنسبه المطلوبه، وخصوصا انه في بدايه تلاعب ممكن بالمشهد، في تاثير في ما بعرف
0: كل شيء ممكن. كل شيء ممكن، لانه انت عندك يعني اذا ثاني الشعر انه يعني خاسر لمحاله، يعني هذا اول شيء هو في حال خسر يعني بيضاف للخساره هو على وشك ان يحاكم يعني. فراح يصير غير المحاكمات اللي عليه، راح يصير في حال خسر لجنه التحقيق للسبع من اكتوبر واللي صار واللي بمنعه هو يعني الخساره راح تكون خساره شخصيه وخساره كبيره له. فممكن يعمل اي شيء بقى شيء بالمجتمع العربي يعني يعني هون
1: مدون ممكن.
0: أي شيء غير متوقع، أو مثلا حرب، شيء حرب كبير مثلا يفتح جبهة على هو بده، بتخيل هو يؤيد يعني يفتح جبهة أخرى مع إيران لسه، ولكن الأمريكي مانعه. فممكن أي شيء يصير، ممكن يصير حالة، ممكن يصير مواجهات يدفع لمواجهة معينة بمناطق بالداخل مثلا، لا تيئيس الناس لإثارة حالة من الرعب.
1: عشان هيك بتوقع المفروض تكون مثلا كقيادات للجماهير الفلسطينية المجتمع الفلسطيني العربي في الداخل، انه شو ما يكون ظروف وراحوا الناس للانتخابات انه ما يكون في اي تردد ولا اي استجابة لأي محاولة او استفزاز او محاولة منع الناس من انها تكون موجودة بصندوق الاقتراع، لانه
0: حتى الان المحاولات لم تنجح.
1: هاي نقطة مهمة
0: يعني. كان هدف منه انه يعني التهييس يعني. ولكن كيف يعني كيف كما يبدو انه الاثار عكسية، الناس
1: انتصل يعني بالضبط،
0: الناس بيقول لا هذا كمان سبب انه نطلع نصوت
1: 100%.
0: بتخيل الناس الجماهير واعي يعني، ولكن فعليا انت امام يعني جماعة مختلين ومستعدين يحرقوا يحرقوا المعبد على ما فيه يعني، فبتعرف شو ممكن يصير. ولكن حتى الان يعني الناس يبدو انها راح تصوت
1: ان شاء الله
0: ونحو اسقاط هذه الحكومة الفاشية اللي المعتوها يعني.
1: نعم، شكرا يا بكر، يسعد صباحك زميل والناشط بكر الزعبي من الناصرة، صباح الخير وشكرا. نسبة يعني التصويت ارتفعت بحسب الاستطلاعات من الأربعينات خلنا نقول 61%، وإن شاء الله بتكون أكتر 70 وأكتر كمان، من أجل يعني إقصاء هذه الحكومة وهذا التطرف المتمثل في هذا الائتلاف الأكثر خطورة أو حسب ما مر من حكومات في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.
2: حب الأرض بيجمعنا اللي ما نونده، الحب اللي بيحرس لدينا الرمل عين اللي.
1: لكن يعني مثل ما حكينا أنه المشكلة أنه ما في إشي بعيد عن هذول الناس يعملوا أي شغلة تخربط السيناريوهات. ما بتعرف ممكن اغتيال، ما بتعرفش ممكن يعملوا.

العاشرة ودقيقة في طل الصباح، وبعد الفاصل ملف آخر سيداتي وسادتي. بالأمس ناقشنا قضية الكوتا مع الأستاذ إيهام أبو غوش، اليوم نكمل الحوار حول هذا الملف إن شاء الله لمعرفة تفاصيله من وزارة الاقتصاد تحديدا، للحديث عن كوتة اللحوم الحمراء وكيف توزع على التجار، تجار اللحوم، المتابعات القانونية لها، دم مدى التزام التجار، وخصوصا انه احنا بنحكي عن 15 مليون، تقول يعني المؤشرات انه ما بيستفيد منها لا الشعب ولا الحكومة، وبتروح للمستفيدين، هيك يقال. لنشوف شو بصير، يعني أثرها بالشارع مش مبين هاي الدعم اللي موجود. فاصل ولا الحديث بقيه.

0: بكم ودائما سادتي وسادتي متابعات ومتابعي هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. ملف آخر نتابعه مع حضراتكم سيداتي وسادتي، وهذا الملف بطبيعة الحال تابعنا يعني مقدمته سابقا فيما يخص آلية توزيع الكوتا الخاصة باستيراد اللحوم الحمراء من خراف وعجول وما إلى ذلك. الآلية كيف يتم اختيارها و متابعة هذه الكوتا بعد عملية الاستيراد ورفع يعني الدعم الحكومي من خلال صفرية الضرائب الصفرية على هذه اللحوم، لأنه التحقيقات الاستقصائية بتقول إنه هذا الدعم الحكومي ما انعكس على المواطنين، وبالتالي لما بيكون حجم هذا الدعم 15 مليون لا الحكومة أخذتهم وتصرفت فيهم بقطاعات أخرى، ولا المواطن لمس إنه هي الأسعار انخفضت، فلمن تذهب يعني هذه القصة؟ هذا سؤالنا مع السيد جهاد شحادة مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني. أستاذ جهاد صباح الخير.
1: صباح الخير ويعطيكم العافية. صباح الخير للمعلم الفلسطيني في كل أماكن تواجده. صباح الخير لكم في إذاعة وتلفزيون معا.
0: شكرا.
1: أهلا وسهلا. في البداية أنا بحب
0: فضل.
1: يعني أخي العزيز أنوه إلى أنه وزارة الاقتصاد الوطني بموجب صلاحياتها تتولى رئاسة اللجنة المشكلة بقرار نصب الغراء اللي هي لجنة الكوتا الموحدة. فالإطار الحاكم والناظم لعمل هذه اللجنة هو إطار قانوني وبناء على قرار من مجلس الوزراء، وبالتالي موضوع الإجراء اللي تم هذه المرة واللي أنت حضرتك يعني اتطرقت له، في هناك إجراءات بموجب القانون والصلاحيات الموكلة للوزارة بحوكمة آليات استيراد اللحوم المجمدة واللحوم الخراف. وبحب أنوه لنقطة إنه الخراف الحية هي كوتا يعني تتبع وزارة الزراعة، ولكن أوكل توزيع 50,000 رأس سنويا ضمن الكوتا، أوكل توزيعها إلى اللجنة الموحدة لآلية الكوتا عمل الكوتا.
0: كثير منيح. يعني هاي اللجنة حديثة التشكيل؟
1: لا، هي اللجنة صدرت يعني شكلت بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2024.
0: أوكي. طيب حابب، لأنه مبارح كان في نقاش مع زملاء وإنه إحنا بنعرف إنه هاي الكوتة من أجل، أو خلنا نقول هاي الدعم الحكومي بيصير من أجل تخفيف السعر، بيكون في دعم برفع يعني بصفرية الضرائب والفواتير الضريبية تكون صفر، وبالتالي حجم الدعم بيكون 15 مليون المفروض ينعكس، يعني بتوقع وحضرتك مواطن بالنهاية، ينعكس على المواطنين على الناس إنه تحس في سعر، في فرق في الأسعار، أسعار اللحوم وأسعار المشتريات. ففي زملاء عملوا تحقيقات ما استشعروا هذا الفرق بالسعر، فهذا بخلينا نسألكم وأنتم يعني بالوزارة إنه شو الطريقة، شو الآلية لمتابعة عملية توزيع هاي اللحوم على التجار، بيعها شراءها؟ لأنه فهمنا في ناس يعني بتاخد هالكوتة وبتبيعها بحد لحدة تاني بأقل من يعني بسعر أقل من ما بالسوق بشكل شكلين، وما بتاخد في الاعتبار إنه هي بدون دفع فواتير. قديش هذا الكلام صح؟ وشو اللي بيصير بالسوق بعد هيك؟
1: إذا سمحت لي أنا يعني بدي أميز بين الـ الـ الخلط ما بين الجمارك وما بين الضرائب.
0: أوكي، الجمارك.
1: هي هذه اللحوم المجمدة وخصوصا لحوم العجل هي تقريبا يعني في كل دول العالم معفية من الجمارك. إحنا يعني حسب الاتفاقية اللي بيننا وبين الجانب الإسرائيلي في عنا حصة لم يعني تتأثر من عام 1994، بقيت الحصة كما هي عندنا تقريبا عندنا بالضفة الغربية حوالي 7500 طن سنويا. وانت بتعرف انه يعني بالنسبة يعني فهذه معفاة من الجمارك
0: تمام
1: عندنا وعند اي دولة اخرى، ولكن الموضوع انه احنا هذه تدخل على دولة فلسطين معفاة من شهادات الحلال الاسرائيلي. هلا يعاد تقييمها في دائرة الجمارك، يعاد تقييم الفواتير وفرض رسوم جمركية عليها بما حسب البيان الدفتري الموجود لدى وزارة المالية. أما فيما يتعلق بالضرائب، ضريبة الدخل وقيمة القيمة المضافة، فهي تدفع يعني
0: الجمارك بالضبط.
1: بالنسبة للضبط الأسعار كما تفضلت أخي العزيز، طبعا أنت تعلم يعني هذا الموضوع كما تحدثنا سابقا، يعني الإدارة العامة للتجارة بصفتها تصدر التراخيص من خلال يعني حوكمة الإجراءات ومن خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض. اللجنة طبعا بحب أنا أنوه أنه اللجنة مشكلة من يعني حوالي 5 وزارات ذات صلة وذات علاقة بهذا الموضوع. هلا احنا دورنا في اللجنة هي حوكمة الإجراءات، تصنيف القطاع الحكومي المجمدة ووضع المعايير الملائمة للشركات المتقدمة. الموضوع الآخر اللي هو أثر هذه الكوتا وانعكاسها على المواطن وعلى الأسعار.
0: حلو.
1: هذا جانب يعني يقوم به الجهات الرقابية الشريكة، يعني كما تحدثنا سابقا أخي العزيز، هناك في أن يعني في هناك تنسيق وتعاون مطلق ما بيننا وما بين وزارة الصحة، ما بيننا وبين وزارة الزراعة، ما بيننا وبين الضابط الجمركية، وفي الوزارة في هناك إدارة عامة لحماية المستهلك تقوم بمتابعة الأسعار بالأسواق. وإحنا يعني رصدنا يعني اللي هي سلاسل التوريد، الكميات المتوفرة في الأسواق، وهناك توجه نحو وضع سعر يعني استرشادي على كل المستوردين أن يلتزموا به. طبعا هذا الأثر يحتاج إلى شهر أو شهرين، إلى 3 أشهر تقريبا لحين ورود اللي هي الكوتا اللي تم توزيعها في شهر 9.
0: تمام. يعني انتو دوركو خلنا نقول بينتهي لعند ما يتم تسليم هاي الحصص، هذه الكوتات. حابب أسأل على الآلية لاختيار اللي بتوقع عليهم، أو يعني اللي بيوقع عليهم الاختيار ليكون لهم نصيب بهاي الكوتات. وقالوا إنه يعني مرات بتكون الشروط شوية معقدة، وأنا مع إنه تكون الضوابط والإجراءات وكل هذه التفاصيل، بس حابب أعرف فيك برؤوس أقلام إنه شو المعايير اللي يجب أن تتوفر في الشركات أو الأفراد أو المستوردين اللي بتوقع عليهم هاي الخيارات.
1: يعني حسب الآلية المقررة من مجلس الوزراء، توزيع الكميات في سواء قوائم سلعية A1 A2 أو الكوتا بصورة عادلة وشفافة على المتقدمين من التجار والشركات من ذوي الاختصاص. طبعا تقدم الطلبات ويتم دراستها من قبل اللجنة. يجب أن تكون الشركات من ذوي الاختصاص ومؤهلة من حيث البنية التحتية واللوجستية والتشغيلية، مؤهلة في هذا القطاع، لأنه أنت بدك تحافظ على يعني سلاسل التوريد، بدك تحافظ على ديمومة الاستيراد، ديمومة التوريد للأسواق، وبالتالي يعني هذا معيار مهم جدا. وفضل
0: ما بعد ذلك، يعني فهمت تقريبا الفكرة اللي عند حضرتك، إنه لعندما المستوردين أو اللي بتوقع عليهم الاختيار بيكونوا شروطهم مستوفية، عندهم اللوجستيات والبنية التحتية والقدرات والتفاصيل هاي كلها، ما بعد ذلك هاي مش مسؤولية القطاع عندكم، المديرية عندكم، تروح لحماية المستهلك كيف يراقبوا عملية أثر الدعم الحكومي لهذا القطاع.
1: بالتأكيد موجود، لأنه أنا حضرتك يعني بحب أنوه لنقطة إن دورنا لا ينتهي بمجرد توزيع الحصص على المستوردين أو على المستوردين المؤهلين، وإنما يعني يكون هناك متابعة مع جهات الاختصاص والشركاء. يعني إحنا سنلزم المستوردين في المرحلة القريبة هي الحصة اللي وزعناها بشهر 9.
0: حلو.
1: سيكون هناك إلزام للمستوردين بالالتزام بالسعر التي تحدده حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.
0: تمام.
1: وبالتالي من لا يلتزم بالسعر المقرر طبعا حيكون سعر عادل، وسيكون يعني من خلال دراسة علمية ميدانية واقعية حقيقية تحافظ على يعني حقوق الشركاء، سواء تاجر أو مستورد أو موزع أو تاجر بالمفرق أو المواطن. كل هاي المعايير ستأخذ بعين الاعتبار، سيتم تحديد سقف سعري للأسعار اللحوم المجمدة، وسيكون هناك مراقبة من دائرة الإدارة العامة لحماية المستهلك والشركاء في الوزارات الأخرى، ومن لا يلتزم سيتم حرمانه لاحقا من الحصول على الفصة من الكوتة.
0: كتير ممتاز، لأنه يعني قبل هيك بتوقع أنه كان في تساؤل عند الجهات المختلفة، وخلنا نقول الناس بشكل عام، أنه يا عمي طيب الحكومة بتدعم بما معدله 15 مليون شيكل سنويا لهذا القطاع من أجل أنه ينعكس على الناس. يعني هي الحكومة مش بتدعم التجار بهذا الموضوع، بكون في دعم للتجار وبشكل عام لشريحة للناس بشكل عام، أنه هذا الدعم 15 مليون يتم من خلالهم خفض سعر اللحوم للمواطنين. اكتشفوا المواطنين انه للاسف الشديد ما انخفض السعر، يعني ما السعر كان في متناول اليد، وهذا ال 15 مليون لا استفادت منها الحكومه بالجمارك وزي ما هو بالعالم يعني، ولا هي انعكست على المواطنين، وبالتالي لوين راحت؟ استفادوا منها التجار وراحت على المواطن وراحت على الحكومه. هون مربط الفرس، هل ستضمنون في المرحله الجاي استاذ جهاد ان تنعكس هذه الجمارك الصفريه على هذه السلعة على المواطنين؟
1: يعني أخي العزيز، هذا هو هدفنا وهذا ما نعمل طبعا من أجله. هذه الإجراءات اللي تمت مؤخرا حيث حوكمة توزيع الحصص والرقابة الميدانية على الشركات وكل الإجراءات اللي تمت، الهدف منها هو يعني وصول السلعة بسعر معقول ومقبول للمواطن، لأنه هذا هو الهدف الاستراتيجي. طالما انت معطية وطالما انه هذا امتياز حكومي،
0: أيوة،
1: هذه نقطة تمنحها الحكومة، ومن يمنح يستطيع ان يمنح، ولكن ضمن ضوابط زي ما انا فضلت وحكيت معك سابقا، ضمن ضوابط يعني تراعي العدالة والنزاهة والشفافية في توزيع الحصص على التجار المتخصصين والمؤهلين للاستيراد.
0: 100% لهيك احنا رح نلحظ انه بالفترة الجاي حيكون في قائمة اسعار استرشادية ضمن سياق معين يضمن الربح للتجار ويضمن الاسعار تكون في متناول الناس استجابة لهذا الدعم الحكومي. باختصار
1: يعني انا بحب اطمئن، هذه توجيهات يعني دولة رئيس الوزراء،
0: نعم،
1: وهذه توجيهات معالي وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العمور، توجيهاته لكل الادارات في الوزارة واضحة وتعليماته واضحة، يجب أن ينعكس أثر هذه الكوتة على المواطن، ونحن نعمل ضمن هذا التطوير.
0: كل الاحترام، أشكر حضرتك، وإحنا بانتظار فعلا أنه ينعكس هذا الأمر بشكل حقيقي في السلع اللي بتاخذ الكوت، تاخذ الدعم الحكومي. أستاذ جهاد شحادة مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد، شكرا لك، وهذا ياريت فعلا أنه يكون ينعكس على المواطنين وعلى الناس، لأنه هذا ما كان موجود قبل اليوم. وحتى كمان أشار الأستاذ إيهم أنه في يعني اللجان قاعدة بتشتغل لإعادة برمجة هذا الأمر وإعادة ضبطه من أول وجديد، لأنه هاي يعني مش أقول يعني فساد أو كذا، لا، بدنا نقول أنه ما كان في متابعة حقيقية من قبل مثلا جهات أخرى، أو ما كان في تكامل ما بين الوزارات. هون أنا بلفت انتباهي لما بكون في حوكمة، يعني بتصير القصة هون تابعة لنظام حكومي متكامل من مختلف الجهات من مختلف الوزارات، بتكون شريكة في ترتيب هذه الإجراءات وإخراجها للنور بما يضمن تنفيذها ضمن الخطة الموضوعة لها، يعني بدون لا حسابات ولا قلة متابعة، ولا كل حدا بده يقدم الإشي من الزاوية تبعته، وهذا اللي إحنا بنتمناه أن ينعكس على المواطنين، اللي إحنا مواطنين في النهاية نشتري بسعر معقول لأنه مدعوم من الحكومة. في النهاية الحكومة كمان لما بتدعمه هي ماش بتجيب مصاري من، لا، هي بتقيم الجمارك، يعني من جيابنا كمان في هذا الموضوع، فإنه كمان مرتين نشتري هذا الموضوع، عشان هيك كنا تشريعي.

0: إذا أنتم تتابعون برنامج طلة صباح من راديو الرابعة وعبر الإذاعات الشريكة وتلفزيون معا كذلك.
1: مرات أشوفك عطشان حتى سنين
0: السعودية ترفع البطاقة الحمراء في وجه إسرائيل اللي بتلعب على التناقضات. هذول جماعة قالوا لهم إذا بدكم أي مساعدة للحوثيين باتريوت ثاد داود كذا قالوا لهم لا لا من كورة شكرين ناش خدمات بيتهم ما سبب عدم وجود أبو ديار محظور أبو ديار ممنوع منعا باتا يطلع معنا منع بات عليه حظر ومطلوب أظن مطلوب للإنتربول أبو ديار صح مطلوب في عليه قضية فساد أبو ديار مطلوب للإنتربول الدولي وقصتنا قصة يمكن إذا بحكي باسمه كمان مرتين ينفجر الاستوديو الله يستر ده لا شو بمزح يا زلمة اسألوا كله بقول لك عادل قال انت مطلوب للانتربول

زال من روح يا زلمة. احنا عايشين في واد والدنيا في واد تاني. بقول لك والله العظيم لو أجلتها بس شوي وأهديناها لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علشان بارك لهم بالموافق على خطة بناء سفارة دولة الإمارات في هرتسيليا بمقر دائم ب15 طابق. ما شاء الله ما شاء الله يطرح البركة. 15 طابق يعني بالعادة السفارة يعني السفارة شو بده يكون فيها في هرتسيليا في تل أبيب وين شو وين في تل أبيب. المهم استنى يا زلمة استنى شوي عشان تكون الاشي هذا. وافقت لجنة التخطيط والبناء في منطقة تل أبيب اليوم صباحا الحمد لله رب العالمين والشكر لله يعني هذا إنجاز وطني يعد للأمة العربية على خطة بناء مبنى دائم لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة إسرائيل والذي سيتم بناؤه في منطقة هرتسيليا. يتم الترويج لهذه الخطة التي تعرف بأنها ذات أهمية سياسية وطنية عالية جدا في إطار استمرار اتفاقيات أبراهام وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودولة الإمارات في 2020. وتعمل السفارة حاليا من مكاتب مؤقتة في تل أبيب وهرتسيليا وسيكون المبنى الجديد بمثابة مقر دائم. حسب الخطة سيتم تشييد هذا المبنى العظيم الذي سيصل ارتفاعه إلى 15 طابق بمساحة تصل إلى 15,000 متر مربع على مساحة تقارب 2.5 درم. سيخصص 20% من حقوق البناء لمساكن السفير وأعضاء السلك الدبلوماسي في الطوارئ مع القعدة يعني. بالإضافة إلى ذلك تتضمن الخطة مدخل منفصل لمواقف السيارات تحت الأرض وتوسيع حق المرور في شارع السابير وإنشاء مساحة عامة بها أشجار ظليلة وتحسين البنية التحتية للمشاة. الأرض التي ستبنى عليها السفارة مملوكة لبلدية هرتسيليا وكجزء من هذه الخطوة بالتنسيق مع سلطة أراضي إسرائيل يجري العمل على نقل ملكية الأرض إلى الدولة بهدف تأجيرها لدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل تخصيص قطعة أرض بديلة للبلدية في منطقة المرسى. أنغالي حط الأغنية أبصر قبل 48 لمين كانت قطعة الأرض اللي حتنبني عليها السفارة الإماراتية لمين صاحبها الحقيقي وين هلأ

لك طلعوا بالآخر على خلفية تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية حسب شهادة أدلى بها أحد مشاركين في يعني تصريحات تخص هذا الموضوع. طرحت خلال نقاشات بمستقبل الحكم الفلسطيني، وكان التقييم الذي نقله المصدر صادم جدا. يعني جهات دولية قعدت، وفي جهات كمان متنفذة وجهات إسرائيلية طلعت للعالم تقرير قالت لهم انتوا عايش يعني بتعيطوا قاعدين على الشعب الفلسطيني، هذا الشعب لا يستطيع انه يحكم نفسه، نص الشعب الفلسطيني فاسد وهو المتمثل في السلطة الفلسطينية وأتباعها، والنص الثاني إرهابي وهو المتمثل في حماس وأتباعها. وهذول لمين بتقول؟ قالوا لهم والله صحيح. وعلى فكرة جابوا لهم الكلام مش برا، يعني مش شهادات إسرائيلية، جابوا لهم متحدثين فلسطينيين بيحكوا هذا الكلام. هذا بيقول عن هذا فاسد وهذا بيقول عن هذا إرهابي. قال لهم مش احنا، يعني هم اللي قاعدين بيحكوا لحالهم هذا الكلام. فلا روح ابن السفارة روح. فاصل وللحديث بقية في طل الصباح.

0: فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

اضطراب، زعل اللي شايف فيها اكتر من مراب. ورد حمراء لا لا ولا بهديها البيلة، بل بعاقبها من فضة الدولة.

حياكم الله وأهلا بكم وسلامات بكل المتابعين والمتابعات. الساعة 10:45 دقيقة في طل الصباح. أهلا بكم إلى الورقة الأخيرة من طل الصباح للمشاركة 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال.

لقيتش ولا سبب يخليك تبتسم على الأقل. ف وضعك صعب. أنا أهلي معهم مرتاحة ربوني. كل فيش ولا شغلة رايحة ولا شغلة جاية ولا شيء. بدي أكلين الخبر. بدنا خبر حلو يا إخوان إذا في حواليكم خبر منيح.

بقول لك من ملاحظات الناس على بعض الأشياء 90% منها بتكون من زاويتهم هم مش زي ما هي لازم تكون، بمعنى أننا نفسر الأشياء وفق ما نحن نريد وليس كما هي على حقيقتها بكثير من التفاصيل، بكثير من جوانب الحياة اللي بتصير قدامنا ومعنا وحوالينا، إنه إحنا مثلا نعطي رأينا مش تفسيرا للحدث زي ما هو بقدر ما هو رأينا إحنا اللي متعلق بشخصيتنا إحنا اللي قد يكون بعيد عن القصة وتفاصيلها، مش مثل ما هي بقدر ما إنه إحنا بدنا إياها بهاي الزاوية أو بهذا الإطار.

ما دلناش رسالته اليوم بكل نازل بوات شتوية قدام الجوامع وتجنن. هذا بيروح على الجامع ببابوجي بروح بأديداس ولا نايك. تقبل الله. صباحك يا حبيب.

0: لحلزونة. الحلزونة انتحرت، قالت تعبانة تعبانة تعبانة. والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير.
1: طيب خذوا آخر ما حرر في عالم التكنولوجيا والآي والذكاء الصناعي. تعرفوا أنه في جمعيات للرفق بالحيوان، حفاظا على مشاعر الحيوانات الله يعزكم، حفاظا على مشاعر الكلاب، حفاظا على مشاعر البسس والفران والعرس، حفاظا على مشاعر القرود اللي في الغابة، حفاظا على مشاعر الذباب والبعوض والهسهس، حفاظا على مشاعر كل الكائنات اللي يعني مخلوقة بعيدا عن مشاعر الإنسان. اليوم قاعدة بتطلع نخبة تكنولوجية تربوية بتقول يجب أن نحافظ على مشاعر الروبوتات، يجب أن نحافظ على مشاعر الاي اي الذكاء الصناعي، لأنه الناس تتعامل معاه بقسوة، وفي بعض الأحيان بتكون الأحاديث معاه فيها قلة أدب وفيها تحميل لطاقته أكثر من اللازم. فيجب أن تكون هناك تكنولوجيا تحمي مشاعر الروبوتات. أنثروبيك بتعدل سياستها هاي لحماية مشاعر نماذج الذكاء الصناعي، أنه قاعدين بيقولوا لهم يعني بتعرفوا مشاعر الحيوانات مهمة جدا عند الناس. لحظة شوي، لحظة تغلغل زي ما بدك، بس شوي، حسبي الله ونعم الوكيل. طب حافظ على مشاعري انت على الاقل، يعني اعتبرني ذكاء صناعي.

0: اعتبرني ذكاء صناعي، اعتبرني جيميناي، ولا اعتبرني مش بني آدم وحافظ على مشاعري، لأن أنا بعرف أنه كل إشي بتحافظ على مشاعره إلا البني آدمين. اليوم قاعدين بي بي بي بيعملوا توصيات لمنتجي الذكاء الصناعي إنهم يعملوا في الخوارزمية تبعتها آلية لأنه تحفظ مشاعر الذكاء الصناعي، لأنه بصير في عليه تهكم، بصير في عليه استخدام مفرط، بصير في عليه إساءة، بصير في عليه كذا. يعني أنت بتكون زعلان بصير تحكي معاه، أو حتى بكون مشاعر مفرطة ويمكن تخونه، ممكن أنت يكون في خيانات، أنت تقول له اليوم حبيبي بكرة تسب عليه يعني، تمام. فبقول لك يجب أن تكون هناك خوارزميات للحفاظ على مشاعر الـ AI، هو هذا الذكاء الصناعي، تمام، وأن لا تكون عرضة للاستهلاك وعرضة للإهانة، وأن يتم التعامل معه باحترام. فرجاء اللي بتعامل مع الذكاء الصناعي راعوا الذكاء الصناعي. احنا ان شاء الله ما ردينا تنمسح فينا الارض مش مشكلة، احنا بني ادمي
1: ولن شغل عنك،
0: حريقة تحركنا ان شاء الله ما عشنا احنا. شو اهم شيء الكلاب، واهم شيء الحيوانات، واهم شيء الذكاء الصناعي، والشجر اللي في الغابات، والهواء والغبرة، اهم شيء الحجار، تحفظوا على مشاعر الحجار، لانه الحجار يعني هي بتسبح كمان، حتى الجمادات بتكون ديروا بالكم. يعني لما انت تحمل حجر او تكسر حجر، كسره شوي شوي، حافظ على مشاعره. هاي ملخص القصة اليوم، هذا الموجود. وهو ثبت فعلا انه ألأم حدا هو الانسان، مشاعره جبارة، يعني ما فارقة مع نازل طحن، الغابة حرقها، الكائنات الأخرى أكلها، البقرة حلبها وذبحها وأكل حتى مصارينها، الغزال ذبحوا، القرد راح شواه، تعاون الصين شو عملوك، الخفشات سووهن، ولا إشي، طايح رايح، الجبال دمروها.

0: يا ليالي يا هلا صباح الورد خلاص سكرت القلم
1: كل اللي بداني في كفوفه يتدفوا

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الضباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما لعت تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما لعت تسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف تفلاكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: في رحلة برية هذا العالم عليك أن تعرف من تكون، عليك أن تعرف أنك ابن الرب. إذا لم تعرف ذلك فعليك أن تتحقق من الأمر. وكيف يكون ذلك؟ بتصديق الله. لا يعتمد الأمر على تفكيرك أو مشاعرك المتذبذبة، بل على كلمته التي يمكنك أن تثق بها. أعود إليك صديقي بعد قليل.
2: طاب وقتكم وأهلا بكم مستمعي الأفاضل. يطيب لي في بداية أسبوع جديد أن أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد ضمن سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

أتابع معك اليوم صديقي الجزء الثاني وقبل الأخير من قصة رائد، ذلك الشاب عضو الكنيسة الفعال الذي لم يكن مشهورا بين الناس. تركناه في المرة الماضية يستمع لشهادات الناس في الكنيسة بكل سكون. كان قلبه البريء والبسيط يفيض بسعادة سماوية. كان الكل ينظر إليه بازدراء، لماذا يبتسم مع نفسه؟ ذلك المسكين النائم، هذا المسكين ثيابه رثة جدا بشكل مزعج، لماذا لا يهتم بمظهره؟ كان أفضل له لو أنه بقي في بيته مع والديه. أي بيت وأي والدين؟ بينما كان الجميع يذهبون لبيوتهم المترفة للسهر بعضهم مع بعض، كان واحد فقط لا يشاركهم، ربما لأنه كان خجولا جدا، وربما لأنه كان يخاف أن تكون ثيابه الرثة مصدر إزعاج لهم أثناء سهرهم، وربما وهذا السبب هو الأرجح لأن أحدا لم يدعه يوما. كان أحيانا يشعر بالحزن والتأثر لذلك، وأحيانا أخرى يجرب بأن يستسلم للحسد والنقمة، ولكن سرعان ما كان نداء روح الله في داخله يتغلب على ذلك الشعور، فتعود تلك الابتسامة البريئة لشفتيه. رائد كان بعد الاجتماع المسائي وبينما يذهب الجميع للسهر يذهب لغرفة وضيعة جدا تخلو من أبسط مقومات الراحة والصحة في أحد الأحياء الفقيرة من المدينة. يصلي وبدون أن يتعشى ينام. في منامه كان يرى أحلاما عن المجد السماوي فيطوق إليه.

رائد فقد أبويه منذ طفولته ورفض أقرباؤه التعرف عليه، فكان وحيدا. وبينما يذهب باقي زملائه في الكنيسة للرحلات البعيدة الحالمة، كان جسده النحيل يبذل جهودا مضنية في المصنع الصغير الذي كان يعمل فيه. كان يحمل أحمالا ثقيلة فاقت تحمله، وكان صامتا مجدا في عمله. في فترة الاستراحة القصيرة كان يتجول بين زملائه العمال يحكي لهم عن أعظم حدث في التاريخ. بعد انتهاء ساعات العمل كان بالكاد يتنفس بسبب الإجهاد والإرهاق الشديدين وربما الجوع. مع ذلك كان رائد يذهب للسوق مباشرة ويتعرف بطريقة سوقية على البعض ويخبرهم برسالة سيده الذي طالما طاق لرؤياه. حقا لو رأى أي مؤمن في الكنيسة رائد وهو يحكي عن الرب لما صدق أذنيه. رائد ذلك الخجول الذي كان بالكاد يتمتم صباح الخير في الكنيسة، كان خارجها يتكلم بسلطان عن صديقه الوحيد يسوع.

عادة كان عضو الكنيسة العادي يختار من هم في مستواه الطبقي والثقافي ليحكي لهم عن المسيح، وإن صدف وأن تكلم مع أحد أولئك السوقيين كان يستعمل كل ما أوتي من لباقة وكياسة وسياسة في الكلام لتضيع جهوده أدراج الرياح. هكذا كان رائد بقلبه وشخصه وشخصيته يمثل الأداة الأنسب والأكثر فعالية للروح القدس كي يعمل من خلالها، فكانت النفوس تخلص بصورة عجيبة على يده. كان عليه ربح النفوس، وكان على باقي أعضاء الكنيسة في اليوم التالي الدهشة والافتخار والكلام. شيء واحد كان يقلق رائد، كان يصلي بلجاجة للرب أن لا يقف إهمال الكنيسة لهؤلاء السوقيين حجر عثرة في طريق تقدمهم الروحي. بالإضافة لذلك كان يصلي كما كان يفعل دائما منذ سنوات من أجل الكنيسة نفسها.

0: قصتنا لم تنتهي بعد، تواعد معي غدا لاستكمالها. أما الآن فأرجو أن تجد في الدرس القادم وقتا مفيدا مع سهيل موسى.
1: نحن مقبلون بعد قليل على دراسة مقطع جديد من سفر العدد الذي بدأنا التأمل به في الحلقة السابقة، وصلاتي إلى الله أن نتحلى بذهن مفتوح لكي ندرك رسالة الله إلينا نحن شخصيا في هذا الوقت. إذن نحن الآن في صدد تناول السفر الرابع من الكتاب المقدس، أي سفر العدد. في المرة الماضية قمنا بعمل مقدمة لهذا السفر تساعدنا على فهم النقاط الرئيسة فيه. الموضوع الرئيسي لسفر العدد هو تيهان الشعب في البرية لمدة 38 سنة وعشرة أشهر، والدروس التي تعلمها الشعب في القديم هي دروس لي ولك أيضا نحتاج أن نتعلمها، لهذا سجل الله لنا هذا التاريخ. كاتب السفر هو موسى الذي كتب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، والتي تسمى بأسفار الشريعة أو أسفار الناموس. قلنا إن السفر يحتوي على ثلاثة تصويرات تساعدنا على الدراسة، اثنان منها تبين خيمة الاجتماع والطريقة التي نصب فيها الشعب خيامهم من حولها. التصوير الآخر يوضح الطريقة التي كانوا يسيرون بها. ستندهش مستمعي من طريقة الله في تنظيم أمور مخيمهم هذا، والله في خليقته صنع كل شيء حسنا، كل شيء مرتبا. إلى هنا إله ترتيب. في بداية الأصحاح الأول رأينا الله يأمر موسى بعمل تعداد الشعب من أجل تكوين جيش محارب، والجيش هو للحرب. في مصر بينما كانوا عبيدا كان الله يحارب عنهم، ولكن الآن وقد خرجوا من مصر إلى البرية كان يجب أن يحاربوا أعداءهم، وأعداؤهم كانوا بانتظارهم. كل مؤمن في المسيح يعيش اليوم في عالم معاد، نحن في حرب روحية مع إبليس وأعوانه. سنتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح الأول والأصحاح الثاني من سفر العدد. يقول العدد الثامن عشر من الأصحاح الأول ما يلي: وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني، فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا برؤوسهم. لماذا أعلنوا أنسابهم وعشائرهم؟ لماذا تعتبر الأنساب مهمة جدا في كلمة الله؟ هناك ثلاثة أسباب أو ثلاثة أهداف للأنساب. أولا، كانت الأنساب هامة للمهتمين بها. من الجيد أن يعرف المرء حسبه ونسبه، من أي أصل هو. ثانيا، كانت الأنساب مهمة لتبيان سلسلة نسب المسيح. السبب الذي لأجله حذفت بعض الأسماء في الأنساب وسجلت بعض الأسماء الأخرى هو للمحافظة على نسب يسوع المسيح. ورأينا في سفر التكوين كيف أن النسل المرفوض كان يذكر أولا دائما ثم يسقط بعد ذلك، وهذا كان يعطي النسب الذي يقود إلى المسيح ويستمر عبر الكتاب المقدس بأكمله. يفتتح العهد الجديد بسلسلة نسب المسيح، وعليها تقف مصداقية كل العهد الجديد. حفظت هذه السلسلة في السجلات في الهيكل، لربما تفقدها العدو مرارا على أمل أن يجد يسوع غير مستأهل لعرش داود. ومن المثير أن نعرف أن سلسلة نسب المسيح لم توضع أبدا تحت الشك أو المساءلة من الأعداء. ثالثا، الأنساب تشجع الناس على عدم التزاوج مع الوثنيين، الأمر الذي يمقته الله. واليهودي الحقيقي في ذلك الوقت كان ليصرح بأصله وفصله، كما أن الأنساب مفيدة لتحديد الكهنة. ونجد مثالا على ذلك في سفر نحمية، يقول: ومن الكهنة بنو حبابة بنو هقوس بنو برزولاي الذي أخذ امرأة من بنات برزولاي الجلعدي وتسمى باسمهم. هؤلاء فحصوا عن كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت. اللاويون الذين لم يستطيعوا أن يصرحوا بأنسابهم كانوا يطردون من الكهنوت. هناك رسالة هامة لنا في هذا اليوم مستمعي، هل تستطيع أن تصرح بنسبك للمسيح؟ أن تصرح بأنك مسيحي مؤمن؟ هل تستطيع أن تثبت انتسابك لشعب الله؟ إذا كان لابد على اليهودي أن يتأكد من نسبته، فلماذا لا يكون المسيحي متأكدا من نسبته؟ إذا لم تعرف ما إذا كنت مسيحيا أم لا، فمن الأجدر بك أن تعرف الآن وقبل فوات الأوان. أرجوك مستمعي وأخي، أرجوك أن تتأمل هذا السؤال إذا كنت واحدا من جماعة كبيرة من الناس لم يستطيعوا قط أن يصلوا إلى تأكيد نسبتهم السماوية المباركة. فأتوسل إليك أن تقف وتسنح لي أن أقول لك بعض الكلمات. استمع إلى هذا. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. هل تستطيع أن تقول ذلك مستمعي؟ كيف تصبح مؤمنا وابنا للرب؟ لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لا يوجد طريقة أخرى سوى الإيمان بالمسيح لتصبح مؤمنا. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ونسبنا هام جدا. إذا كنا فعلا أبناء الرب بالإيمان بالمسيح، فنحن وارثون لله ووارثون مع المسيح. فإن كنتم للمسيح يقول بولس، فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، ورث لله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. نعم، في إمكان المؤمن أن يثبت انتسابه إلى المسيح. هذه هي تواليد المسيحيين. أعود وأسألك، هل تقدر أن تثبت نسبك؟ افحص وانظر وتأكد ذلك جيدا، ولا تستخف بالأمر. لا تقل إني عضو في الكنيسة الفلانية وأتناول عشاء الرب وأتمسك بكذا وكذا من العقائد والتعليم، وتربيت تربية دينية وأعيش عيشة صالحة ولم أضر أحدا، وأقرأ الكتاب وأتلو صلواتي وأدفع مبالغ كبيرة في سبيل عمل الخير ومحبة الدين. قد يكون كل ذلك منك حقيقيا، ومع ذلك فلا يكون فيك نبض واحد من الحياة الإلهية، ولا شيء من هذه الأشياء ولا كلها مجتمعة تقبل كإثبات للنسبة الروحية، إذ لابد من شهادة الروح بأنك ابن للرب، وهذه الشهادة ترافق دائما الإيمان البسيط بالرب يسوع المسيح. هذه هي الطريقة الصحيحة التي تثبت فيها نسبتك. صديقي، تستطيع أن تولد ثانية بأن تقبل المسيح في حياتك وتصبح عضوا في عائلة الله. هذه هي الطريقة الوحيدة. في رحلة برية هذا العالم عليك أن تعرف من تكون، عليك أن تعرف أنك ابن للرب. إذا لم تعرف ذلك فعليك أن تتحقق من الأمر. وكيف يكون ذلك؟ بتصديق الله. لا يعتمد الأمر على تفكيرك أو مشاعرك المتذبذبة، بل على كلمته التي يمكنك أن تثق بها. ثم يعطينا أعداد أفراد الأصباط 12. مثلا، كان المعدودون منهم لسبط رأوبين 46,500، وتستمر القائمة حتى العدد 46،
2: وسأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ الآن من هذا العدد 46 إلى العدد 53 من الأصحاح الأول من العدد.
0: كان جميع المعدودين 603,550، وأما اللاويون حسب سبط أبائهم

0: يقبله اللاويون، وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون، والأجنبي الذي يقترب يقتل، وينزل بنو إسرائيل كل في محلته وكل عند رايته بأجنادهم، وأما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكي لا يكون سخط على جماعة بني إسرائيل، فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة.
1: نلاحظ أن اللاويين لم يدخلوا في التعداد، وذلك لأنهم كانوا يتولون مسؤولية خيمة الاجتماع. كانوا ينصبونها في المساء عندما يحلون، ثم يفكونها عند الترحال. كان على أبناء الشعب القديم أن يعرفوا هويتهم وأن يعرفوا أصلهم وفصلهم. كان لكل واحد مكانه الخاص في المحلة أو المخيم، ونحن اليوم علينا أن نعرف نسبنا، أن نعرف أننا ننتمي إلى عائلة الله بالإيمان بالمسيح. ننتقل الآن إلى الأصحاح الثاني من سفر تأملنا العدد. هناك أمر ضروري لرجل الحرب بالإضافة إلى معرفة نسبه. كان عليه أن يعرف رايته معرفة صحيحة، وبالتالي أن يعرف مكانه ومركزه، وبالتالي أن يلازمه. هناك من راح إلى حد بعيد في تفسير هذه المواضع والرايات وبنسبتها إلى ترتيب النجوم في السماء وعلامات الأبراج، وهناك من حاول أن يرى الأناجيل مكتوبة في النجوم، وهناك من يسأل النجوم عن مستقبله. المشكلة تكمن في ذواتنا يا أخي، وليس في النجوم. نحن لا نجد الإنجيل في النجوم، بل نجده في كلمة الله. أقرأ لك الأعداد الثلاثة الأولى من هذا الأصحاح الثاني. وكلم الرب موسى وهارون قائلاً: ينزل بنو إسرائيل كل عند رايته بأعلام لبيوت آبائهم، قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون، فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب أجنادهم، والرئيس لبني يهوذا نحشون بن عمي نداب. لاحظ أنهم كانوا يخيمون حسب وضع الخيمة، كانوا حولها وهي في الوسط، ثم يضعون راياتهم ليحددوا أمكنتهم في المخيم. في الجهة الشرقية كان يوجد سبط يهوذا ويساكر وزبولون تحت راية واحدة. ولو فرضنا أن الرمز على هذه الراية كان أسدا، فعندما كان هؤلاء الأسباط الثلاثة يرون راية الأسد كانوا يعرفون أين ينتمون. سبط رأوبين كان على الجانب الجنوبي مع شمعون وجاد. على الجهة الغربية سبط منسى وبنيامين مع أفرايم، وسبط أشير ونفتالي مع دان إلى الشمال. كانوا يخيمون بطريقة منظمة. وأما اللاويون فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الرب موسى، ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى. هكذا نزلوا براياتهم وهكذا ارتحلوا، كل حسب عشائره مع بيت آبائه. كان عليهم أن يعرفوا نسبهم ليعرفوا موقعهم في المحلة. لم يكن ممكنا لهم الذهاب إلى الحرب إلا بعد التأكد من مركزهم. هكذا الحرب المسيحية الروحية لا تجري على الشكوك والمخاوف، ولكن في ضوء الخلاص الأكيد. أعداؤنا اليوم ثلاثة: العالم والجسد والشيطان، وحتما سيهزمونك يا صديقي إذا كنت غير متأكد من خلاصك. أخي المستمع، إن رايتنا هي المسيح، فهو راية الله الوحيدة وراية تلك الفرقة المحاربة الوحيدة المجتمعة في برية العالم لتحارب ضد أجناد الشر وتجاهد في مواقع الرب. فالمسيح هو الراية لكل شيء، وإذا اتخذنا سواه لا يجعلنا لائقين لتلك الحرب الروحية التي دعينا إليها. وحسرتاه على أن كثيرين من المعترفين بأنهم من كنيسة الله ينسون رايتهم الخاصة، ونجدهم يحاربون تحت راية أخرى، وهذا عين الهزيمة. إذا أردنا الثبات في يوم الحرب فلا نعترف براية مهما كانت إلا المسيح وكلمته.

0: كل مؤمن في كنيسة الله لديه مركز معين. كل خدمة في الكنيسة يجب أن يقودها الروح القدس. نحن بروح واحد اعتمدنا إلى جسد يسوع المسيح، وعندما دخلت إلى جسد المسيح أصبحت عضوا فيه، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا، فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. عندما يضعك في هذا الجسد فهو يضعك هناك لتخدم. كل مؤمن يمتلك موهبة من الله. أنت لديك موهبة يا أخي، وعليك أن تمارس موهبتك في الخدمة المسيحية. في الجسد المادي يوجد أعضاء كثيرة، ولكل عضو عمله الخاص. في القدم وحدها توجد 20 عظمة، وفي جسد المسيح توجد مواهب متعددة، ومن نعمة الله أن يسمح لنا بممارسة هذه الموهبة وتشغيلها، وكل هذا ليتم بقيادة الروح القدس. صديقي، عليك أن تجد مكانك في المحلة. هل أنت تحتل مكان غيرك؟ علينا أن نشجع كل عضو في الكنيسة أن يجد مكانه الذي لا يملأه سواه. لديك موهبة من الله ويريدك أن تستخدمها. وفي الختام أعود فأسألك، هل أنت واثق ومطمئن من جهة نسبتك يا صاحب العزيز؟ وهل الأمر مقرر بأنك في جانب الرب؟ أرجوك ألا تترك هذا السؤال العظيم الهام قبل أن تجيب عليه بأمانة وصدق.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا، كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. مساء المحبة لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، ولكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM. امسيكم دائما بالخيرات والمسرات. نبدأ مساء جديد بيا الله بكلمة طيبة بدعاء خير. دائما تفاءلوا بالخير ودائما ابدأوا مساءكم بسم الله. الكل يتابع الأخبار والتطورات، مجريات الأمور سواء الداخلية الخارجية. ربما معظم حياتنا اليوم صارت أخبار، يعني اللي ما بسمع أخبار كأنه مش عايش بالبلد. فأول شخص بتلاقيه في الشارع بيقول لك شو آخر الأخبار، وين وصلت الأخبار. حياتنا اليوم أصبحت جزء كبير منها إخبارية، سواء في تلقي الخبر، سماع الخبر، تحليل الخبر ونقل الخبر. كثير ناس كمان بتنقل هاي الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجميع. اليوم إذا بتدخل على جميع الصفحات بتلقى معظمها إخبارية اليوم، يعني بتنقلوا الخبر وبيساهموا بنشر الخبر حتى يصل إلى عدد كبير من الناس. فاليوم الكل بيشتغل إعلامي وصحفي من خلال صفحته الخاصة، ومن خلال تعطشنا جميعا لسماع المزيد من الأخبار اللي بنسمعها هنا أو هناك. اليوم كان في اقتحام لرام الله العاصمة السياسية للوطن، يعني الأمور ما كانتش برام الله. وحتى اللحظة هناك اقتحام متواصل لمحافظة رام الله، يعني اليوم كان في تدمير وخراب كبير في العديد من المؤسسات، وتم إغلاق مبنى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في حي المصيون برام الله، تزامنا مع قرار إغلاقها بشكل رسمي. الموضوع أيضا يتعلق أيضا بموسم قطف الزيتون، موسم قطف الزيتون الذي تحول هذا العام إلى موسم المواجهة المباشرة ما بين صاحب الأرض، ما بين المزارع، ما بين من يحاول أن يقطف زيتوناته، وبين من يحاول أن يمنعه، سواء قوات الجيش، المستوطنين. قرية أبو فلاح برام الله تشهد في هذه الأثناء يعني عملية محاولة منع المواطنين من الوصول إلى أشجار الزيتون، والمواطنين بحاولوا قدر المستطاع إنهم يصلوا إلى أشجارهم ويقطفوا ثمار الزيتون. يعني هذه الحرب على حبة الزيتون متواصلة. والأدهى من ذلك أن كثير من سارقي الزيتون قاموا بتحويله إلى زيت وبيعه أيضا في الأسواق الفلسطينية. هذا الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المواطنين، مما دعا المفتي إلى يعني إصدار فتوى تحرم شراء زيت الزيتون المسروق من الأشجار الفلسطينية. الخبر طبعا يعني انتشر عبر المواقع الرسمية، والكل يتحدث هل بالفعل أصبحت شجرة الزيتون الآن تعاني كما يعاني المواطن الفلسطيني. الأمور ربما ساءت بشكل كبير. المفتي العام كما قلنا قال أن شراء زيت الزيتون وثماره من المستعمرين حرام شرعا. وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين قد أصدر فتوى أكد فيها حرمة شراء زيت الزيتون وثمار الزيتون المسروقة من أشجار الفلسطينيين التي يقوم المستعمرون ببيعها، لما في ذلك من مفاسد عظيمة، ومنها أن في ذلك تمكينا للغاصب المحتل من أرضنا، مما يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لرفض طبعا رفض بيع المغصوب والمسروق وشرائهما. هذه الفتوى الرسمية من المفتي العام. بعد ما ورد ان كثير في ناس بقول لك الزيت اللي بيشتروه من المستوطنات او المستوطنين اقل بكثير سعره طبعا من الزيت الذي يباع في السوق الفلسطيني اللي ما زالت اسعاره مرتفعه بشكل كبير. خبر اخر صادم اليوم، بعد ان تم العثور على جثه محروقه في منطقه المعاجين بنابلس، الشرطة والنيابة تباشران التحقيق في ملابسات الحادث وتقرران إحالة الجثمان للطب العدلي للتشريح. المصادر المحلية أفادت بأن الجثة التي تم العثور عليها ربما تكون للدكتور أيسر يوسف محمود حسون من بيت أمارين الذي توفي في ظروف غامضة بعد أن ترك رسالة لابنه يقول أنه يعاني من أوضاع نفسية صعبة. هذه الرسالة وصورة الطبيب تم إرفاقها طبعا في نشر الخبر، وحتى اللحظة الأجهزة الأمنية لم تصدر بيان وقالت أنها بانتظار إحالة الجثمان للطب العدلي للتشريح لمعرفة هوية هذه الجثة. اليوم كمان جمهور السائقين على الطرقات كانوا ينتظروا قرار الحكومة الفلسطينية إذا كانت ستدعم السائقين أم لا، بعد تهديد النقابة العامة لعمال النقل إنهم رح يلجأوا للإضراب الشامل غدا الأربعاء. الحكومة كما قالت بحثت أعباء النقل العام أثناء جلسة الحكومة اليوم دون أن يكون هناك أي قرارات على الأرض تخدم السائقين. لكن أبرز ما جاء في اجتماع الحكومة اليوم إنها قررت أو جددت التذكير بقرار بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين اعتبارا من فجر السبت 24 من الشهر الجاري، حيث سيتم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في فلسطين. كما قلنا في 24 من الشهر الجاري، يعني نتحدث عن كمان 10 أيام تقريبا، سنعود للعمل بالتوقيت الشتوي. أخبار الحرب النفسية ما بين الولايات المتحدة وإيران، ربما كل ساعة هناك خبر. آخر الأخبار هي ما تقوم به طهران التي بدأت هي الأخرى بالحديث عن يعني طبول الحرب تقرع من جديد ومجددا. إيران اليوم لوحت بغزو بري وضربات مدمرة لدول المنطقة واستهداف المراكز البيانات وكابلات الإنترنت تحت مضيق هرمز. ووفقا لصحيفة والستريت جورنال الأمريكية، فإن طهران تحصن منشآتها النووية وتستعد لاحتمال هجوم أمريكي جديد وسط تهديدات إيرانية باستهداف الإمارات ومنشآت النفط السعودية ومراكز البيانات وكوابل الإنترنت وحتى تنفيذ عمليات برية في دول مجاورة إذا تم توجيه ضربة طبعا إلى إيران. كل ذلك يبقى إذا تم توجيه أو مهاجمة إيران. هذه الأخبار وأخرى سنعود إليها بالتفصيل طبعا ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم ويبقى لحديثكم الأولوية ضمن فقرات هذا البرنامج. حديث البلد وأرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
0: يعني ما الذي يدعو طبيب كما قلنا يعني للانتحار كما يقول بعض المواقع الإخبارية وحتى اللحظة يعني كل ما يدار حول الجثة التي وجدت في نابلس محروقة الشرطة لم تصدر بيان رسمي بالهوية لكن أهالي المنطقة ينشرون كما قلنا أخبار حول هذا الموضوع. محمد أبو خلدون الله يسعد مساك أبو رجائي مساء الخير كمان ناشدة مساء الخيرات حسن الشيخ الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين صديقنا أبو الأشهم الله يسعد هالمساء الغالي خضر سلامة أبو محمد الغالي الله يسعد مساك وإن شاء الله دائما نبقى على هذا التواصل ودائما بنوجه تحيات المحبة حقيقة لكافة متابعينا بإمكانكم متابعتنا كما قلنا من خلال البث الرسمي أيضا لراديو موال عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك حمزة زبون ابن العم عزيز شاهين هيل النصاري مسيكم بالخيرات أو من خلال الصفحة الخاصة بحديث البلد أيضا حديث البلد عبر الصفحة الخاصة بالفيسبوك أيضا حمزة زبون ونادي حسن يسعد مساكم. أحوال الطقس ما بين الارتفاع والانخفاض وكثير سمعنا عن عودة الأمطار وانحباس الأمطار وما إلى ذلك وربما دائرة الأرصاد الجوية تقوم بتحديث الأخبار شبه يوميا خاصة فيما يتعلق بأحوال الطقس. في الأيام الماضية كان في حديث عن تجدد الأمطار لكن لم تصل الأمطار إلى المنطقة. الآن حالة من الترقب لموجة أمطار ربما ستكون بعيدة نوعا ما لكن حالة ترقب لهذه الموجة. لنستمع إلى تلخيص للحالة الجوية مع الناطق الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون العصايرة ثم نعود.
2: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. يومي الخميس والجمعة انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة. يوم الخميس تصبح درجات الحرارة حول المعدل العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم الجمعة أيضا تصبح درجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل وجو معتدل في معظم المناطق وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-16، نابلس 28-17، جنين وطباس 32-22، أريحة بالأغوار 37-25، طول كرم وقلقيل 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إذن كانت هذه أحوال الطقس وكما قلنا دائما يبقى الله الأعلى والأعلم. علاء نوابرة بخبرنا عن اقتحام بلدة تقوع. حسن الشيخ يحفظك ربي شكرا كثير، شكرا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. اليوم ربما كانت الصورة أكثر على رام الله، رام الله التي تم اقتحامها وأعلنت وزارة الصحة إصابة شاب بالرصاص الحي ووصفت إصابته بالخطيرة. أيضا تم إصابة طفل يبلغ من عمر 14 عاما بالرصاص الحي أعلى الفخذ، والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامي المسيل الدموع صوب المواطنين خلال عملية الاقتحام لمدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دوار التشريع وسط مدينة رام الله وأطلقت الرصاص الحي والمعدن المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامي المسيل الدموع، واستهدفت الصحفيين الموجودين في محيط المكان وأطلقت قنابل الغاز بكثافة داخل مدرسة ذكور رام الله. وكان الجيش قد اقتحم ساحة مجمع فلسطين الطبي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه. في وقت لاحق اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد التنكيل بهما في شارع الممتد من دوار المجلس التشريعي باتجاه بلدية رام الله بالتزامن مع استمرار اقتحام المنطقة. وفي هذه الأثناء أيضا تم اقتحام مقر مؤسسة الضمير كما قلنا، وتم إغلاقه بعد أن تم الاستيلاء على معدات وملفات كانت موجودة بداخله. اقتحام كبير لرام الله، والأوضاع ربما في رام الله ليست على حالها. في الفترة الأخيرة ربما كان الحديث يدور بشكل كبير في الشارع التلحمي، وأيضا كان الحديث يدور بشكل كبير بشأن موضوع الكلاب الضالة، كيف يمكن معالجة هذا الموضوع من خلال عمل سواء مكان أو مأوى للكلاب الضالة في منطقة العبيدية شرق بيت لحم. بالأمس كان في اجتماع في بلدية العبيدية حيث يعني رفض أهالي العبيدية والمؤسسات هناك إنشاء مأوى للكلاب الضالة في البلدة، في موقف طبعا ربما موقف يتحدث عن اجتماع ومشاركة بالرأي وفيما يتعلق بهذا الموقف. خلينا نرحب معا بالأخت الأستاذة ديانة بعبيش رئيسة جمعية الحيوان والبيئة. أستاذة ديانة الله يمسيكم بالخير بداية.
3: مرحبا أستاذ أبو قصي، يعطيك العافية والله.
0: الله يحفظكم، احنا بنتابع معكم دائما نشاطكم خاصة في إمكانية إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة التي أصبحت تعني هاي المشكلة التي أصبحت تؤرق المواطنين في كل مكان. أين وصلت جهودكم حقيقة في هذا المضمار أخت ديانة؟
3: في الواقع الأخ أبو قصي، إحنا كدولة كجمعية بأي حالة بيتم تبلغنا عن أي وضع أي حالة أي مشكلة إحنا منحاول ندارك الموضوع، منحاول نعالج. هذه أول شيء مبدئيا، الحيوانات الموجودة زائد منكم بعملية التطعيمات اللازمة والتعقيمات اللازمة.
0: نعم.
3: هلا في عدد كبير من الحيوانات قمنا إحنا بتعقيمها بجهود فردية بدون مساعدات من أي جهات محلية حاليا هون، لعدم وجود أي تمويل لهذا المشروع. لكن إحنا كجمعية نشتغل بالقدر اللي نقدر عليه، نقدر نعمله في هذه المنطقة بجهود الحالية وبالظروف الصعبة المادية سواء علينا أو على المجتمع أو على المجتمعات الخارجية، لأنه مش سهل إنك تقدر تحصل على تمويل خاصة بظروف الحروب الموجودة حاليا والكوارث الطبيعية الموجودة في مختلف الدول، وإحنا بنعتمد المساعدات على الدول الخارجية. لكن الوضع بنقدر نحكي انه مش بسيط، لكن احنا بنعمل قدر المستطاع.
0: نعم، بالنسبة لمنطقة العبيدية يعني شاهدنا اليوم ربما بيان من بلدية العبيدية، هل بالفعل قمتم بشراء قطعة أرض تجهيزات؟ شو عملتوا في منطقة العبيدية مؤخرا؟
3: نعم صحيح، الأرض احنا قمنا بشراء قبل 3 سنوات.
0: نعم.
3: والحصول على الإجراءات الرسمية من حيث الأوراق والمستندات والخاصة بقطعة الأرض دي كان من خلال برضو بلدية العبيدية والمناطق والسكان المجاورين، وعندما تم مسح الأرض والحصول على موافقة وتوقيع الأشخاص المحيطين لقطعة الأرض للجمعية اللي اشترتها. والأرض هلأ حاليا طابو يعني صارت باسم الجمعية من قبل 3 سنين، وعملنا المخططات الرسمية الكاملة، مخططات مهندسين، مجموعة من المهندسين اللي عملوا المخططات الكاملة كمشروع بناء كامل وتم الحصول على موافقة كمان نقابة المهندسين ودراسة المشروع بشكل مسهب وشكل جيد وشكل كامل المواصفات اللي إحنا المشروع اللي عم نشتغل عليه. هلا
4: نعم.
3: إذا بتحب عشان تعرف شو طبيعة هذا القطعة الأرض شو راح يكون عليها المشروع.
4: نعم.
3: المشروع مش مثل تفكير الناس بالتوجه الحالي مأوى كلاب مأوى حيوانات أو مشاكل. المركز هذا راح يكون مركز مش إيواء فقط الكلاب والقطط كمان. نعم. هذا راح يكون مركز واسع نطاق، راح يكون فيه تجهيزات لعيادة بيطرية تخدم المنطقة، تجهيزات يكون فيها توعية توعية ل عن
4: إذن الصحية. نعم. يعني هذا فيما يتعلق بالمركز
3: توعية، راح يكون فيها مركز توعية للمدارس، حملات توعية، راح يكون مشروع البناء هذا كامل المواصفات الطبية والصحية، وكل المنشأة راح يكون بمتابعة صحية ذوي الاختصاص من سلطة جودة البيئة، من الصحة، من كل الجهات، من الدفاع المدني. قدمنا كل الوراء والمخططات المطلوبة، أعطيناها لذوي كل الجهات، الأربع جهات الموجودة اللي لها علاقة بهذا الموضوع، من صحة، سلطة جودة البيئة، البيطرة والدفاع المدني، على أساس يكون تصميم البناء حسب الأصول والمواصفات ومطابقة جميع الشروط الصحية والبيئية والمحافظة على المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة بدون أي ملوثات ومطابقة جميع الشروط اللي احنا رح نمشي عليها. الناس عندهم توجه هذا المشروع مكره صحية وكلاب، هذا خط خاطئ. هذا المبدأ احنا كجمعية بدنا نشتغل ونعمل اشي صح لهالبلد. احنا المشروع رح يكون الوحيد في كل الضفة. احنا بدل ما نلاقي الدعم من المجتمع المحلي والمحيط، منلاقي هروب من الناس على فكرة هم مش قادرين يستوعبوها ولا بدهم يستوعبوها. إذا سألت في مقارنة ما بين مشروع بناء كامل التجهيزات ما بين مشاريع بتكون مزارع مواشي وأبقار، فرق كبير. المواشي والأبقار بيقبلوها الناس بكل سهولة، منها مرابح مادية للناس الذوي اللي عندهم هاي المزارع لأشياء بس مادية. احنا جمعية خيرية، احنا بنعمل عمل تطوعي في المجتمع عشان نخدم المجتمع، ولازم يكون هذه الجمعية تلاقي القبول.
4: نعم.
3: والدعم المحلي، مش المحاربة المحلية بدون بس فقط لتنفيذ قراراتهم والفكرة اللي هي مستوعبينها في عندهم كالكلاب. الكلاب اللي احنا بناخدها من عالجة، الكلاب اللي احنا عندنا بالجمعية حاليا اللي احنا بنسفرها برا، اللي بتطلع دول برا. قبل يومين سفرنا كلاب خارج الدول، كلاب الشارع اللي ناس بتاخد عنها فكرة سيئة، احنا بنسفرها. احنا من هذا المشروع بدنا نعمل عمليات تعقيم لكلاب الشوارع بشكل اوسع، لانه راح يكون في غرف فصل، حجر، مراقبة طبية، بيطري، كل المواصفات اللي راح تكون في هذا المبنى راح تكون موجودة. مشروع متكامل، مش سهل ومش بسيط، ونأمل أنه نلاقي دعم لإنشاء نعم. هذا المأوى، لأنه رح يخدم المجتمع المحلي.
4: نعم، كل الاحترام أختي ديانة، يعني لهي الفكرة بتحدث عنها كبيرة، لكن نعود لجزئية يعني موضوع الكلاب الضالة وتعقيمها، وأيضا عمل الإجراءات اللازمة. لماذا لا يكون هناك، يعني أنا سمعت كثير اقتراحات تتعلق أيضا بوجود عيادة بيطرية متنقلة، يعني كل منطقة يتم معالجة الكلاب بها ثم الانتقال للمناطق الأخرى لعملية التعقيم وما إلى ذلك، ولا صعب ذلك أختديانا؟
3: أبو قصي، شوف المشكلة مش بسيطة هذه، لأنه مشكلة نعم. متفاقمة من سنين.
4: نعم.
3: وهذا الموضوع بحاجة إلى دعم البلديات المحلية. البلديات لازم تكون جزء كبير بالتعاون مع الجمعية في هذه المشكلة، لازم تكون تتعاون مع الجمعية على أساس نحل المشكلة هذه بطريقة سليمة. هلا ما بضبط ان الجمعيه لحالها تتولى علاج مشكله الكلاب الضاله في محافظات بيت لحم جميعها، لانه في عنا الوفات من الكلاب. فانت بدك تعالج في منطقتك، يعني فرضا احنا بالعبيديه بنحاول احنا نعمل عمليات تعقيم للموجودين في منطقه العبيديه، سنتر بيت لحم، مراكز بيت لحم، المحيطة فيها، لكن القرى وأبعد إذا هم معنيين البلديات المجاورة إحنا مستعدين للتعاون بكل المعلومات اللوجستيكية والمعلومات اللي بتقدر تساعد هاي البلديات كيف يعملوا بخطوات مستقبلية بحل هاي المشكلة.
4: نعم.
3: إحنا عنا أي حالة ممكن إحنا نأخذها من المنطقة راح نعود نرجعها للمنطقة اللي بتكون فيها، بس بتكون متعالجة من جميع النواحي، تطعيمات عشان تكون نعم. آمنة على المجتمع المحلي، تعقيم ونحط كاد على الأذن الكلاب على أساس الناس تعرف أنها متعالجة، وإحنا بنعمل أصلا إحنا عندنا كلاب أطلقناها موجودة على دانا تاج أخذناها من مناطق نعم. ووزعناها، يعني إحنا بنشتغل في هذا الإشي، لكن بدك إنك تشتغل بشكل أوسع لازم يكون في تعاون برضو محلي والبلديات والمؤسسات المحلية برضو تعاون بهذا المشروع.
4: نعم. بالنسبة لقطعة الأرض اللي قمت بشرائها بعد أن يعني هناك معارضة ربما شديدة من أهالي بلدة العبيدية لإقامة أي مركز بتعلق بموضوع الكلاب في هذه المنطقة، هل سيكون لديكم توجه بالانتقال إلى مكان آخر؟ شو الخطة القادمة؟
3: صعب
4: أستاذ
3: أبو قصي، قطعة أرض قمنا بشرائها.
4: نعم.
3: إحنا كجمعية مش سهل إن إحنا نشتري قطعة الأرض، نشتري قطعة أرض تانية صعب، إحنا جمعية خيرية، إحنا يعني تطلب منا الموضوع سنين نقدر نسد مبلغ اللي اشترينا فيه قطعة الأرض، صعب إنه نبدأ نعمل نأخذ قطعة أرض تانية، زائد إنه إحنا كمان عملناها طابو، بالإضافة لهيك عملنا مخططات هندسية كاملة، المخططات جاهزة كلياتها اللي تقدمت للمؤسسات المحلية من صحة وسلطة جودة البيئة والبيطرة وقوة الدفاع المدني، يعني ندفع عليها مبالغ لشركة مهندسين، مش بالساهل لما إنسان ترفض أنت فكرة موضوع مهم بالمنطقة أنت بدك تخلق بديل وتعوض كل المخاسر الجمعية اللي حطتها، وإحنا ما في عنا إمكانية نقدر نشتري قطعة أرض تانية لأنه هذه اعتمدت على تبرعات خارجية وصعب نقدر نشتري قطعة أرض تانية.
4: نعم.
3: وهذه الأرض قطعة تعود للجمعية ومسجلة طابو.
4: نعم. أنتم كنتم على تواصل حقيقة مع الحكم المحلي، مع البلدية، يعني مع الجهات الرسمية، يعني مع أهالي المنطقة حقيقة وقت ديان، يعني كان في هناك فكرة يعني واصلة لأهالي المنطقة وللجهات الرسمية أنكم راح تقوموا ببناء مثل هذا المركز المتطور في هذه المنطقة؟
3: نعم صحيح طبيعي، إحنا الحكم المحلي أصلاً على تواصل معنا في هذا الموضوع من بدايته.
4: نعم.
3: من اللحظة اللي قدمنا فيها المخططات الجزئية البسيطة من حيث الموقع الهندسي للأرض والمخططات والمسح، وعملنا مسح لها وعملنا كامل كل الشغلات اللي بتخص جزئية الأرض وأخذ الموافقات اللازمة، وعن طريق الحكم المحلي تم تقديم المخطط الأرض والمساحة، وتم توجيهنا قديش تكون الارتدادات، وبعدين تم توجيهنا كيف كان لازم نعمل بكل الشغلات الجوانب، وأكيد وخلصنا إحنا المخطط الهندسي وقدمناه للجهات، طلبوا منا الحكم المحلي نقدم هاي المخططات الجاهزة كلياتها للجهات الرسمية المعنية اللي هي إلها علاقة مباشرة بمتابعة المشروع مع الجمعية، بالإضافة لهيك إن إحنا كمان حكينا مع رئيس بلدية العبودية أبو سند وشرحنا له الفكرة واعطيناه فكرة واضحة عن طبيعة هذا المشروع.
4: نعم. يعني سؤال أخير، يعني أنتم مستمرين ومصممين على تنفيذ هذا المشروع أخت ديانا ولا ستنتظروا الرد الرسمي من قبل الحكم المحلي والبلدية؟
3: بدنا طبيعي أول إشي الانتظار الرد من الحكم المحلي كأساس جهة رسمية بإعطاء الترخيص بحكم نعم. موقع الأرض. ثانيا كناحية مجتمعية تواصلنا مع رئيس البلدية بإحاطتي بهذا الموضوع على أساس يكون في صورة الموضوع
4: نعم.
3: معنا عن طبيعة المشروع على أساس يكون من الجهة الدعم، والأسبوع الماضي كان معنا في الموضوع نزل معنا على الأرض وكانوا طبعاً الصحة من رام الله في زيارة صحة بيت لحم ورام الله في زيارة الموقع والاطلاع، وكم كمان أعطونا توجيهات وتعليمات نمشي عليها واخدناها واعطيناهم كل
4: نعم.
3: المواصفات اللي راح نشتغل عليها على هذا الاساس، فاحنا هذا مشروع امن ما في مضر على اي حد، ولا في أصوات اللي تطلع، ورح يكون مشروع متكامل مطابق لجميع المواصفات المطلوبة لنا من الجهات الرسمية.
4: نعم، شكرا شكرا للأخت ديانة بعبيش رئيسة جمعية الحيوان والبيئة على هذه الإيضاحات، يعطيكم ألف عافية. شكرا
3: لك، شكرا لك، شكرا لك.
4: شكرا كثير. ونذكر بأن كان اليوم في أو بالأمس كان في اجتماع لبلدية العبيدية، واليوم عبر الصفحة الرسمية لبلدية العبيدية يعني قالوا أن بلدية العبيدية والأهالي يرفضون إنشاء مأوى للكلاب الضالة في البلدة. وخلال هذا الاجتماع أكد المشاركون رفضهم لإنشاء المأوى في البلدة، مشددين على ضرورة مراعاة المصلحة العامة والاستجابة لمطالب الأهالي ومواقفهم بما ينسجم مع احتياجات المجتمع المحلي وأولوياته. وأكد رئيس بلدية العبيدية الأخ محمد الرديد أن البلدية تؤمن بأهمية الشراكة مع أبناء البلدة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مشددا على أن أي قرار يتعلق بالعبيدية يجب أن يصدر عن إرادة أهلها وأن يكون نتاجا للتشاور والحوار معهم، انطلاقا من مبدأ أن المواطنين هم شركاء أساسيون في صنع أو في صنع القرار. وأكد الرديد حرص البلدية على مواصلة التواصل مع المواطنين ومؤسسات البلدة والعمل بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق أبناء العبيدية وتطلعات. هذا بالنسبة لموضوع المأوى في بلدة العبيدية، وربما لن يرى النور قريبا إلا بعد أن يكون هناك يعني حديث أكثر. عوض أبو صوي أبو الأيهم صديقنا يسعد مساك. حسام اشتيم مساء الخير. أبو فادي العبيدي ملك المرسيدس مساء الخير. ندى أبو خضير الدكتور معا محافظة يسعد مساكم. ألو مساء الخير.
5: يسعد مساك أخ عثمان.
4: مساء الخيرات.
5: يعني لازم أنا أتدخل وأشارك. شوف أنا بكل أسف يعني أنه أنا بسمع أنه أوكي كل الاحترام للعبدية سكن العبدية البلدية،
4: نعم،
5: بس الجماعة متصورين إنه هاد بيجي أدع، يعني هم مش قادرين الواحد يسمع بكبر يفتح اليوتيوب، يعني المفروض يكون في ما بعرفش ممكن رح أنا أسوي اتصالاتي مع أخت ديانة. لازم الناس بدها نوع من التوعية أكثر بالنسبة للمركز. المركز هو مش جاي لي خمخم بعيد عنكو، ولا جاي زي ما طلع واحد من المسؤولين بحكي بلاش يكون في فطيسة هون ولا فطيسة هون، ما يعملوا مش رح يكون لا في فطيسة أصلا، ممنوع من عم باتر لأنه المركز بكون عليه مسؤولين أجانب، وإحنا بنعرف شو معنى الأجانب. الأجانب أصلا بكونوا متشددين جداً بالنظافة
4: وبصحة
5: الكلاب في الدرجة الأولى، لأنه عندهم أهم إشي الكلاب، إنهم لو يحطوا له عليه مبلغ محرز اللي يعالج الكلاب ما عندهم مش مشكلة، إنه في كثير متطوعين أجانب مستعدين يعطوا أموالهم وتركتهم للحيوانات والرفق بالحيوان. الناس مش معطية نفسها فرصة تفكر شو هذا المركز، نفكر ندخل على اليوتيوب، نفكر ندخل على جوجل نشوف شو هاي المراكز اللي بالعالم، شو عمل هذا المركز، كيف بيكون، نشوف بعيوننا ونسمع بنينا من المناطق اللي بيكون زي هيك فيها مراكز بالدول العربية ولا كانت الدول الأجنبية. ما بعرف انه احنا عنا بالعرب ليش الأجانب الواحد بروح بترك كل أمواله إن كان مليون دولار بروح بقول لك أنا متطوع فيها للرفق بالحيوان. ما هو مين الأحسن؟ ما إحنا يعني إحنا كمسلمين يعني معروف عنا هاي الرحمة، يعني إحنا الأولى بهاي الأمور، أولى بإنه إحنا نعمل فيها. هاي خلق الله موجودات لأنه بكثر المستوطنات اللي محيطة فيها اللي حوالينا صفين إحنا نقطة موجودين على الخارطة، فدائما كل يوم بدنا نطلع كلاب وكلاب وولادنا وكلاب وولادنا، مع إنه ولادنا ما بتقتلوش من وراء الكلاب، بتقتلوا بموت غرق دهس من قتل. فلأنه أنا بحكي من كون أني أنا من جماعة الرفق بالحيوان، وكثير بيستفزني أنه الحكي عن الكلاب بطريقة سيئة جدا وبطريقة عنيفة.
4: وصلت رسالتك ناشدة يعني.
5: أيه يا الله عثمان.
4: نعم وصلت يعني بالفعل.
5: خلينا
4: نعم.
5: خلينا يا عثمان الواحد يعطي لنفسه، وأنا خاصة نعم. أنا مستعد أنا كشخص بدي أحكي مع ديانة أنزل على
4: كل احترام
5: العبدية وأحكي لهم أنا عندي بالحارة عاملة الرفق بالحيوان، بقوم الفجر بنقبلهن أكل ومنقعد بينهن ومنسجل الناس
0: كل الاحترام. يعني هذا الرأف بالحيوان يعني شيء جميل جدا. شكرا شكرا للأخت ناشدة. رح نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل لابد أن نعود لحديث البلد، ابقوا معنا.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: جديد إلى حديث البلد. ربما كنا نتحدث عن قضية مشكلة الكلاب الضالة، مشكلة يعني كبيرة بشكل كبير ومش قادرين نعمل حلول، لكن إن شاء الله نكون في حل قريبة. أبو توفيق حوش بيقول ساحة المهد بالذات فيها أقل شيء من 10 إلى 15 كلب أجلكم الله، يعني مش لايق سياحة وسواح، إشي مش لايق يعني في هاي المنطقة. بيقول نادر الزغل ممكن توضيح في بيت صحور، يوجد أراضي واسعة يعني ما في مناطق، منطقة العبيدية منطقة بعيدة جدا يعني المنطقة اللي تم وضع فيها هذا المكان، مناطق مفتوحة بعيدة عن السكان. أخي أبو ضياء، أبو توفيق بقول كل احترام لأخت ديانة، بتمنى الكل يقف معاها لأن هذه مشكلة كبيرة، وكل احترام للجميع. عوض أبو صوي شكرا كثير. حسام اشتيا، أبو فادي العبيدي، ندى أبو خضير، الدكتور معا محافظة، أم الوليد، حمزة زبون، وبنمسي كمان على عزيز صديقنا عاطف، كمان بنمسي على الأخت العزيزة ناشدة. نادي يسعد مساك صديقي هاني، كل الشباب اللي بيتابعونا ولهم رأي، سماح أحمد، إن شاء الله دايما أموركم بتكون بخير. اللي عنده إخوان اقتراحات أخرى كيف ممكن معالجة هذه القضية، يجوز في ناس عندهم أفكار أكثر، أي فكرة ولو كانت بسيطة ممكنها تساعد، ممكنها تقدم أي شيء. أبو نسيم ربيعة يسعد مساك شكرا كثير، شكرا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد هالمساء.
1: عرم الله وين عرم الله، والفيه مسافر وين عرم الله ما تخاف.
0: أحد السائقين بيقول أبو قصي يسعد مساك، احنا الطلبات الخاصة غير منزويين تحت الاتحاد، احنا الطلبات الخاصة مش ملتزمين أيضا في الإضراب لأن النقابة لا تمثلنا. ربما رسالة من أحد السائقين الطلبات الخاصة اللي بنوجه لهم دائما كل التحيات المحبة وللجميع. يعني هذا الوضع بالنسبة لموضوع الإضراب، هل بالفعل موضوع الإضراب ممكن يجيب فائدة؟ بتساءل أبو محمد، بيقول حتى لو عملوا إضراب وعطلونا يعني العمل لمدة يوم، مين الخسران؟ بيقول إحنا السائقين الخسرانين بالدرجة الأولى. يعني موضوع ربما كبير يعني هو، لكن قضية السائقين كمان يجب إيجاد الحلول لهم من قبل الحكومة. أبو محمد يعني
1: الله يوهب لك أحسن ذرية، الله يوهب لك أحسن ذرية وتعيش العمر عطول.
0: في صديق إنا بضل يبعث رسائل بديش أذكر اسمه، الله يمسيه بالخير. هذا يوم بصير إضراب المعلمين هو بكون ضد المعلمين، يوم يكون يسمع فيه إضراب للسائقين بكون ضد السائقين، يوم يسمع فيه إضراب لعمال القسم الصحة والمجلس الخدمات بكون ضدهم، يعني هو ضد جميع أنواع الإضرابات الله يمسيك بالخير. لكن شو الحلول غير موضوع الإضرابات الممكن أن يحصل بها المواطنين على حقوقهم؟ شو الجواب عندك أو شو الاقتراح اللي بتقترحه؟ بقول لك صحيفة أرض قبل شوية ناشرة صورة لسارة نتنياهو بتقول رغم أن سارة نتنياهو لا تشغل أي منصب حكومي إلا أن رحلتها إلى واشنطن كلفت خزينة إسرائيل 140 ألف شيكل، وبحسب الصحيفة فإن فاتورة رحلة سارة نتنياهو في أذار الماضي إلى واشنطن شملت تذاكر طيران وفنادق وسيارات ومصور خاص وخبير التجميل وحتى شراء كتاب ب 750 دولارا كما تقول الصحيفة.
1: شيوخه بأول صف يصلي ومقمضيها يمسح جوخ لكل مسؤول.
0: أخونا علي يسعد هالمساء.
1: هالقدي منفوخ من كثر محرم من مليوله.
0: يعقوب بكل حل رفع التسعيرة حتى ينفذ صبر المواطن ويخرج عن صوابه. حبيبنا علي يسلم ويسلم علي، مساك كل ورد والله. حبيبنا علي. اليوم كان في عنا اجتماع أيضا في بيت لحم يطالب بنشر المرسوم الرئاسي لإنشاء اتحاد الصناعات الفلسطينية وفصل الصناعة عن التجارة. حتى الصناعة والتجارة مش متفقين، الكل بيقول فصلنا عن الآخر. يعني ما بعرف هل بالفعل سيتم عمل اتحاد صناعات بعيدا عن التجارة. إن شاء الله الأمور بتكون جيدة. رسالة من صديق يقول: لا تنسوا ذكر المفقودة ميساء أبو يوسف، لها فترة طويلة مفقودة ولم يتم ذكر اسمها بالإعلام في الفترة الأخيرة. أيضا أبو سليمان الحمدي: يسعد مساكم الجميع، السفريات الخاصة. الله يسعد مساك أبو سليمان. محمود تقول: ولا حتى يقحد يا لطيف.

0: يمثل الجميع بالخير. صديقنا صابر بيقول التغيير في البلديات لم يسفر عن أي شيء جديد. هل بالفعل أخوان البلديات بعد الانتخابات ما كانت حسب الوعودات اللي وعدوها في فترة الانتخابات؟ أنا بتوقع أن في بلديات كثير اشتغلت يعني وعملت شيء وبلشت يعني في كثير مناطق أن نشاهد أنهم بلشوا يعملوا في الطرقات وفي الشوارع وفي المؤسسات، وهذا الشيء يعني بلش يعني يعطي ثمارة يعني العملية الانتخابات أثرت في زيادة العمل في البلديات والمجالس القرية. ما بعرف إذا أنا صحيح ملاحظ أو خاطئ في ملاحظتي. الحاج حمدي أبو أسامة يسعد مساك دائما وأبدا. اليوم اللواء عدنان الضميري المتحدث السابق باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الكل بيعرفه يعني، المتحدث السابق باسم الأجهزة الأمنية، قال إن الشرطة الفلسطينية هاجمت منزله وزوجته وعائلته في طول كرم وضربوهم وأصابوهم وأدخلوا المستشفى. ومدير شرطة الكرم هدد ابنه بسبب أمر حبس على خلفية دين ذمة مالية. وقال عدنان الضميري هؤلاء عناصر الأمن هم الذين دفعت عنهم لمدة 30 عاما، والمؤسف أن سبب الاعتداء هو دورهم في تحصيل ديون للشركات الأغنياء والشركات للأغنياء والشركات من الفقراء والعمال والموظفين المتعثرين. وأضاف ربما أكون أستحق أنا وزوجتي وأولادي، وربما يكون صاحب الدين المشتكي على ابني واصل لدرجة أن أكثر من 30 شرطي وجندي يهاجمون بيتي. هذا ما قاله الناطق السابق المتحدث السابق باسم الأجهزة الأمنية، طبعا يصف ما جرى معه عليه ديون، حتى الناس اللي معهم فلوس عليهم ديون يا أخوان. بنمسي على صديقنا العزيز أبو نزار وسام حساسنا الله يسعد مساك. صديقنا علي بيقول فلسطين أصبحت لأصحاب النفوذ، الله يسعد مساكم جميعا. هجر أبو شقرة مساء الخير. وبنمسي كمان على كل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم.
1: شير الغير وتنساني انا يا ضريف الطول يا سن الضحوك.
0: اليوم تم الاعلان عن وفاة سيدة فلسطينية وإصابة زوجها بجراح جراء انقلاب جرار زراعي في قرية كفر جمال قضاء طول كرم. هذه الحوادث يا اخوان، حوادث الجرارات الزراعية اصبحت يعني شبه أسبوعيا بنسمع عن انقلاب أو تعرضها للحوادث، خاصة إن بنسمع إن النساء أو المزارعات في بعض المناطق هن من يقودن أو يعتلن هذه الجرارات. يعني ربما سمعنا في الفترة الأخيرة عن كثير من هاي الحوادث. بنترحم على من فقدنا، وربما رسالة للجهات المختصة بضرورة أن يكون لها دور أكثر في فرض الرقابة على مثل هذه الحوادث. أيوب بيقول شو صار مع السائقين، بكرة مضربين ولا لا؟ يعني ما تم الإعلان رسميا من قبل النقابة أيوب، وما بعرف إذا رأي السائقين يعني رأي السائقين بشكل عام هل هم مع الإضراب أو ضد الإضراب. يعني رأي السائق مهم جدا، وهل يعتقد السائق أن الإضراب ممكن أن يعمل شيء يأثر شيء في القرارات الحكومية؟ يبقى السؤال مفتوحا. دكتورنا الحبيب أبو فادي الله يسعد مساك، دكتورنا الغالي عقلنا جميعا. فراس بقول أصبحت الضفة للقوي المتعثر ما إله مكان. يسعد مساك، شوية صبر أخي فراس بدهم. عبد أبو عمر الله يسعد مساك، سماح الله يرحمها ويغفر لها، إن شاء الله آخر الأحزان إن شاء الله. هني الله يرحمها ويغفر لها. الكل بدعو لهذه المزارعة السيدة التي تم فقدانها في حادث انقلاب جرار زراعي قضاء طول الكرم. وكما قلنا هاي الحوادث أصبحت اليوم منتشرة، فالموضوع بحاجة إلى وقفة من قبل الجهات الرسمية لمراقبة هاي الجرارات. الحوثيون يصعدون من هجماتهم على السعودية، اليوم طالبوا بإخلاء مقر أرمكو ومطار الرياض. ربما الأوضاع ما بين الحوثيين والسعودية بدأت بالازدياد أكثر وأكثر، والسعودية بدأت تعلن عن الأضرار وعن المفقودين نتيجة هجمات الحوثيين التي أصبحت تصيب المطارات بدقة عالية. دائما تحيات المحبة للجميع، ودائما نرسل بكل تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. مواجهات عنيفة خلال تصدي الفلسطينيين للمستوطنين على أرضهم في قرية أبو فلاح برام الله، صور من هناك.

بقول أرجوكم ساعدوني احجزوا أو احجزوا في المطعم, احجزوا في المطعم. صاحب مطعم من أصل هندي في لندن دعا قبل أسبوعين بكل سخرية إسرائيل لمواصلة تدمير غزة. هذا المواطن بات الآن يواجه الإفلاس بسبب حملات المقاطعة وهبوط حاد في تقييمات مطعمه المطعم, وظهر أمس في فيديو جديد يتباكى ويترجى الزبائن لحجز طاولة واحدة لإنقاذه بعد أن تركه الجميع. حريق في قطار فائق السرعة بإسبانيا يحدث حالة من الذعر. اندلاع حريق داخل إحدى عربات القطار يجبر أكثر من 280 راكبا على الإجلاء, ويتسبب في تعليق حركة القطارات بين العاصمة مدريد وبرشلونة نتيجة هذا الحريق. ترامب يصرح ويتباهى ويقول ربما تمادينا في استهداف قادة إيران, كان بإمكاننا التوقف عند استهداف الصف الأول من القادة, في إشارة إلى أنه لا يوجد الآن قيادة ليتفاوض معها في إيران. وترامب دائما يصرح ما بين التصريح والآخر بأنه يعني قد انتصر في هذه الحرب, وفي تصريحات أخرى يدعو إلى المزيد من القوة, المزيد من القوة لإجبار الإيرانيين على الاستسلام. الكل بنت

تقدم أحزاب المعارضة الإسرائيلية على معسكر نتنياهو ب54 مقعدا مقابل 49 مقعدا. طبعا هذه الاستطلاع يعني قبل هذه الفترة لا تكون دقيقة نوعا ما، ولكن الجمهور الإسرائيلي والعربي يتابع هذه الاستطلاعات. مكتب إعلام الأسرى يتحدث عن إصابة الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة بكسور في جسمه عقب تعرضه للضرب والتقييد بعدما استفزه بن غفير. إسرائيل هيوم نقلا عن تقرير أمريكي إيران تستعد لاستئناف الحرب، يعني مستعدين و بعملوا أمورهم. ما يجري في السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين ربما وسائل الإعلام الغربية لا تقوم بتسليط الضوء عليه، لكن الإعلام العبري اليوم نشر صورة لبن غفير وهو يقف أمام الأسرى الفلسطينيين ويقول: سلبت من الأسرى الفلسطينيين في السجون كل شيء، يقفون أمامي ويقولون: بن غفير لقد حولت حياتنا إلى جحيم، وهذا سبب وتسبب أيضا في تقليل العمليات كما يقول بن غفير.

ليبرمان وهو من أقطاب المعارضة الإسرائيلية يقول مستحيل أن يكون نتنياهو جزءا من الحكومة حتى لو انقلب العالم رأسا على عقب. لن يكون بإمكان نتنياهو تولي حتى منصب وزير صغير نقطة وانتهى. ليبرمان جاء في تصريحات للصحفيين يؤكد أن نتنياهو لن يكون بإمكانه تولي حتى منصب وزير صغير في الحكومة المقبلة. بن غفير ينشر لابد من تفكيك السلطة الفلسطينية وتعزيز الاستيطان وفرض السيادة ودفع الهجرة من غزة والضفة. لا مزيد من اتفاقيات أوسلو ولا مزيد من الانسحابات ولا مزيد من التنازلات. الدولة الفلسطينية يقول برا كما يقول هذا الخبر أيضا فيما يتعلق بتصريحاته المتواصلة. أكثر الأخبار تأتي من رام الله التي تم اجتياحها اليوم والتحقيق والاعتقال والإصابات. الأخبار تأتي من رام الله. المستشار السابق للأمن القومي في إدارة بايدن فيل جوردون يصرح قبل مقابلة خاصة مع موقع والله الإسرائيلي: لقد انهار التأييد لإسرائيل في الولايات المتحدة بالفعل ولا سبيل لتجميل ذلك، واعتقد أن على الإسرائيليين فهم هذا الأمر. الضرر الذي لحق بالعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ليس مؤقتا وقد يستمر في التأثير على إسرائيل حتى بعد فترة طويلة من مغادرة نتنياهو وترامب السلطة. هناك جيل كامل من الأمريكيين تغيرت نظرته إلى إسرائيل، لقد انهار التعاطف، يقول مستشار سابق للأمن القومي في إدارة بايدن متحدثا للإعلام العبري. الشيف السوري مهند النابلسي الذي انتشرت أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال في حديث لقناة أرتيل تركيا: أنا أعيش في غزة منذ 14 عاما وعشت كل الحروب مع أهلنا هون. الشعب الفلسطيني في غزة بحب السوريين كثير وأنا بحبهم وما بدي أطلع منها. وأضاف النابلسي أنه أصبح جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الأصيل الذي احتضنه طوال السنوات 14 الماضية، مؤكدا عمق

محبته لأهالي غزة وتعلقه بهم إذا رفض الخروج، قال ما بدي أطلع منها هذا الشف السوري.

مسؤول إسرائيلي كبير صرح اليوم كان انتشر عن وجود جسم مشبوه على إحدى الطائرات. قال البلاغ من قبل مجهول عن وجود قنبلة على متن الطائرة التي هبطت في مطار بن غوريون بلاغ كاذب، وتم فحص كل شيء. هذا فيما يتعلق بحادثة اليوم. قبل أن ننتقل إلى الفاصل، ربما ترامب يسخر من المثليين الداعمين لفلسطين خلال تجمع انتخابي له في ولاية أوهايو الأمريكية مصرحا: أتعرفون من أحب أكثر؟ المثليون من أجل فلسطين. هل تعرفون ماذا يفعلون بكم هناك إذا كنتم مثليين؟ يلقون بكم من فوق أسطح المباني، ومع ذلك أرى باستمرار مثليين من أجل فلسطين. ترامب مضيفا ساخرا: المباني هناك ليست مرتفعة جدا، قبل أن يتساءل عن النساء الداعمات لفلسطين مدعيا أن النساء يتعرضن لمعاملة تكاد تكون بالسوء نفسه. تصريحات ترامب. فاصل ونعود.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة، بنشكر جميع الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا تحت الهواء من خلال الرسائل، يسعد مساكم. يعني هم بتمنى دائما نسمع صوتكم يعني وملاحظاتكم، وليس أن تعطوني شو أحكي وأنا أحكي ما يدور بخاطركم، مع العلم إن احنا دائما بنحب ننقل صوتكم ونسمع كل ملاحظاتكم، مع العلم أن اتصالكم ممكن أن تصل الرسالة أسرع للمسؤولين. أخونا أحمد عايش بقول بخصوص التوقيت الشتوي، قال يسألوني أنت مع تقديم الساعة ولا مع تأخير الساعة، والله أنا شخصيا مع قيام الساعة. بقول صديق نعم، الله يجيب الخير يا صديقي، ما ضلش متشائم، خليك متفائل نوعا ما. تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من كل مكان، يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة، وبنمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو جادي اللي بتابعنا من الأردن، وقول يسعد مساكم جميعا. قال أنا سعيد جدا أن الشعب الفلسطيني رغم كل شيء يعني بناقش القضايا اللي بتهم المواطن وبتهم أموره الخاصة. يسعد مساك أخونا محمد عمر، الله يسعد مساك بالخير والمحبة.

دائما بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل جمهورنا على الطرقات. يسعد مساكم جميعا. محمد مساء الخير أبو ماهر، سامي النتشة، عاطف، لكل الأصدقاء. أبو محمد صلاح من بلدية الخضر، أحد موظفي بلدية الخضر، الله يسعد مساك. جميل سليم، سعيدين بتواصلكم الجميل. وأيضا بنوجه تحياتنا للجميع لأخونا أبو داود من الرطاس، بمسي على الجميع، الله يسعد مساك.

كبيرة من شعبنا يا أخوان هيك وصل لدرجة من اليأس. يعني دائما هؤلاء الفئة بتحاول تنشر دائما الأخبار السيئة, إن القادم سيء, الأمور سيئة, الحلول أصبحت مستحيلة. في كثير ناس يا أخوان معطلين حياتهم كمان, يعني لهم فترة معطلين حياتهم, قاعدين فقط بنتظروا بالنهاية كأنهم, أو بنتظروا بأمور اللي تحدث يعني وتخرب الأمور بشكل كبير. هذا الموضوع كمان صعب جدا إن نتحدث عنه احنا كفلسطينيين, واحنا بنعيش بجوز من أول ما عشنا على هاي الأرض ما فيش يوم إلا في حدث وفي أمور بتحدث, وكل يوم في عنا خبر وكل يوم في عنا شيء جديد. يعني ما كناش نعيش أجواء اعتيادية أو أجواء صحيحة منذ عقود من الزمن. فعشان هيك يعني ما بعرف هؤلاء المتشائمين منيش يعني متشائمين أكثر وأكثر.

0: ودائما نقول مساء المحبة لكل المغتربين اللي بتابعونا من كل مكان. الله يسعد مساكم بالخير. شكرا كثير. اليوم كثير الناس يا أخوان كمان بتابعوا أخبار الفساد اللي موجودة للأسف الشديد اليوم, اللي أصبحت يعني حديث كثير من الناس اللي بتحدثوا عن الفساد الموجود, وهل بالإمكانية إن نحارب الفساد. هاي الأمور طبعا أثرت بشكل كبير علينا كفلسطينيين بشكل عام. جودة صبيح, الله يسعد مساك أخ وصديق عزيز وغالي, طمنا عنك, شكرا كثير. كل بالأمس حكى عن الإشارة المرورية اللي تم وضعها في العيزرية, واليوم الكل تحدث إن الأزمة يعني ما خفت بشكل كبير, لكن الإشارة بالأمس عملت حفلات على الطرق. في بعض السائقين حاولوا يتجاوزوا لكن تم يعني إيقافهم من قبل المواطنين. هذا التغيير إشارة قف إلى تمهل عند دوار بلدة العزرية جنوب شرق القدس, يعني تم تغييرها بعد أزمة سير كبيرة تسببت بها الإشارة التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية. طبعا تم تغييرها. بعض الأصدقاء بيقولوا إن الأمور يعني قريبة من بعضها البعض بالنسبة لي الإشارة أو عدم وجود الإشارة. ألو, مساء الخير.
1: الله يسعد مساك يا عم أبو قصي, مساء المستمعين إن شاء الله.
0: الله يسعد هالمساء. مين معي؟
1: أبو سليمان معك.
0: أبو سليمان, طمنا عنك يا أبو سليمان.
1: والله يا عم أبو قصي أنا بحب أشارك البرنامج وأمسي عليك وعلى الشباب المحترمين. والله
0: الله يحفظك يا رب.
1: طمنا عنك أبو قصي.
0: والله مشتاقين لك يا أبو سليمان حبيبنا عزيز وغالي. كيف الشغل؟ طمنا.
1: الحمد لله رب العالمين, رزق بيد الله الحمد لله رب العالمين.
0: في طلبات؟ الناس بتأخذ طلبات لسه ولا؟
1: لا والله وضع الصورة دي طلبات طوالت فيه حتى ترديد.
0: الناس مفلسة
1: صراحة. الله يكون بعون الناس, الله يكون بعون الناس صراحة. الوضع بنشوفه غلاء مش طبيعي صراحة يعني. والله والله يا ابو قصي في ناس ما في محمى وصلة.
0: بشكو الكل بشكي
1: صراحة يعني. وضع غلاء غلاء فاحش. حتى الصور افرق معنا مثل هارون السماء يعني.
0: نعم, كان في دعوة لإضراب وما إضراب الأربعاء, وصلكم خبر شيء
1: ولا؟ لحد الآن لا جديد, لحد الآن ولا وصلنا خبر ولا شيء. إذا بوصل خبر بنزلونا على الصفحات. لحد الآن ولا إشي نزل.
0: نعم, رح تلتزموا إذا في إضراب أبو سليمان ولا كيف الوضع؟
1: والله يا أخويا أبو قصي أنا بالنسبة لي بدفع ضمان يعني, مش حلزم من مرة يعني صراحة يعني على المكسور.
0: يعني إضراب ولا ما في إضراب مش رح تلزم؟
1: والله على الفاضي يا أبو قصي, والله العظيم بدون إضراب ولا بإضراب السرعة مش راح ينزل يعني. خذ مني مش راح ينزل. إذا بده ينزل بينزل أول الشهر, في نص الشهر ولا عمره بنزله.
0: يعني أحد السائقين قال لي اليوم, قال لي إحنا إضراب ولا ما في إضراب, إحنا مضربين طيلة أيام العام في هالظروف.
1: عم أبو قصي السرعة إذا بينزل بينزل دائما بداية الشهر.
0: نعم صحيح, مش راح ينزل.
1: ما بنزلوه أو في نص الشهر, لأن الكزيات بكون مخدومة على السعر الغالي, وروح نزلوه بنخسر الكزيات برضه المحطات.
0: صحيح صحيح كلامك. ان شاء الله انا يا سيد العزيز انه بيكون في تغيير هيك وبخفف شوي عن السائقين ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربنا يفرجها ويقيم الغنى على الشعب. والله يا عمي يا ابو قصي الوضع مأساة الجميع صراحه يعني.
0: صدقت صدقت.
1: سواء مواطن او سائق الكل يعني نفسي. رفعت الاجار على المواطن كمان مش علاج مواصلات. لو انت نفس الشيء يعني الكل متضرر.
0: صدقت يا صديقي. الله غير هالحال يا رب, وان شاء الله انا بنسمع اخبار طيبه ان شاء الله ابو سليمان.
1: ورب مسع جميع الشباب يا رب.
0: الله يحفظك. شكرا شكرا لحديثك الطيب ابو سليمان. شكرا كثير. شكرا كثير. يعني حلو كثير التحدث بصراحه يعني. يعني في كثير سائقين يعني حتى لو اجى قرار ما اجاش قرار بقول لك احنا يا دوب بنمشي الامور معنا, وخاصه الناس اللي يعني بيشتغلوا يوم بيوم ورزقهم يوم بيوم. الو, مساء الخير.
2: مساء الخير اخي ابو قصاي.
0: الله يسعد مساك صديقي العزيز. هلا ابو ضياء,
2: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يخلي لنا اياك يا رب.
2: انا بدي احكي عن اللي هو الياس والانفصام بالشخصيه.
0: نعم. حلو.
2: هلا بالنسبه للياس اللي عم بسمعك فيه بتحكي عن بعض الاشخاص او بعض الناس او ظاهره او مش ظاهره، انا بقول لهدول الاشخاص اول إشي بكون في بعد عن الله عز وجل، لانه من امن بالله جعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه واحدة. اثنين، بتوجب على كل إنسان ليش يتم محبط نفسه يا أبو قصاي وقاعد في الزاوية ويتشكى ويتبكى؟ أنا بقول كالتالي، بدي أعطيه دفعة أمل لأعتبرها، وممكن البعض هلأ بقول إنه بزاود أنا في الكلام أو ما شابه، أنا بالنسبة لي هيك أسلوبي في الدنيا، يعني ما بهمني من يعاقب وكل إنسان له رأي.
0: نعم.
2: بقول لهذا الشخص قوم احلق دقنك، قوم تنشنش تحمم، روح إذا بدك على الصالون تزين وإلبس واطلع من المكان اللي أنت قاعد فيه وشوف كيف نفسيتك رح تتغير، لو إبك بتشتغل أو ما بتشتغل، لأنه في ناس أخو قصاي بصيبوا الهرم قبل عمره.
0: صدقت.
2: بصيبوا الهرم قبل عمره، بتصير تقول هذا الزلمة عمره 70 سنة ولكن هو بوصفش الأربعينات أو الثلاثينات. فأنا بقول غير سيستم حياتك وتمش قاعد في زاوية ترطم بنفسك وتسبق أوانك. هاي أنا فكرة كنت حابب أوديها لمجتمعنا وحبايبنا وكل واحد بعز علينا. أنا إذا بغيب يومين أبو قصي بحلقش، أنا عشان تصدق معلومة أنا كل يوم لازم إلي سشوار، مع إني بشتغل لوحدي في مشغل لوحدي ما حدا بزورني، كل يوم كل يوم اثنين بغيبش يومين ثالث يوم لازم اكون حالي
0: كلها تمام. والله بغير نفسي
2: انا بعد وجهة نظر بدي اخلي اللي يسمعني ياخد فكرة. انت لما انك يعني تزين، هاد التزين للنفس، انت لنفسك لداخلتك، لبسك، امورك، هاد كلها الك مش للناس. بعدين الناس بيكون انا بالنسبة لي استثنائيات، ولكن ابهمني اكون متزين امام المجتمع وبصورة لائقة وبصورة حلوة ونظيفة. فكل إنسان كل يوم يقوم ويقول يا الله ما يتم يرطم حاله وقاعد ونايم وفيش شغل لا يا سيدي حدا فيش شغل، أنت بس قوم اطلع من محلك وروح عند أصدقائك، انزل للبلد، تحرك في البلد.
0: صدقت.
2: تتحرك الحياة يا أبو قصي. أما أنت ما قاعد والله هي مشكلة. أنا هاي وجهة نظر كنت حابب أن أشارك فيها.
0: كل
2: بدي أشكر كل مستمع وكل صديق باسمه وبلقبه.
0: الله يحفظك يا أبو ضياء. بالعكس أنت أعطيتنا كده شحنة تفاؤل وأمل. شكرا شكرا أبو ضياء. شكرا حبيب. كثير شكرا كثير. يعني هاي بعض الأمور اللي ممكن أي حد يعني يغير أي شيء لو بسيط في حياته، ممكن أنك تتغير أمورك. أبو داود بيقول والله وضعك لوز يا أبو تفاؤل. إن شاء الله الكل بيكون متفائل. دائما نقول تفاؤلوا بالخير تجدوه، التفاؤل مطلوب وخاصة في هذه الأوقات يا أخوان. الحديث عن اليأس، الحديث عن الهزيمة، الحديث عن الانكسار، الحديث عن الزعل، الحديث عن هذه الأمور كلها يا أخوان ممكن إنها تتسبب حقيقة في تعب نفسي أكثر. إنه عشان هيك دائما خليكم متفائلين، دائما خليكم قريبين أيضا من الناس المتفائلين. يعني واحد زي أبو ضياء تمشي معاه بتضلك متفائل يعني، ودائما بقول لك رافق السعيد بتسعد، والناس اللي منكدين إذا بترافقهم بتضلك منكد. والناس اللي بضلوا ينتقدوك يا أخوان كمان، هؤلاء يعني بتطلع فيك بقول لك أنت عملت هيك، أنت ليش تحكي هيك، أنت ليش قصت شعرك هيك، ليش نظراتك هيك. هؤلاء كمان يعني شو بعد عنهم يعني، يعني لو عطاك مثلا نقد بناء قال لك انت بتقوم 1 2 3 حلو جدا من اجل التغيير، لكن في بعض الامور يعني بدك تفكر فيها شوي. فهمي صالح يسعد مساك، شكرا كثير يا فهمي.
3: يا بلدنا شد حيلك يا بلد،
0: البلد شادة حالها وما شاء الله عليها بلدنا،
3: شد حيلك يا بلدنا شد حيل.
0: أحمد دياب ملش زمان ما سمعنا صوتك، يسعد مساك، شكرا كثير لرسالتك الجميلة. أبو دياب يقول اليأس عبارة عن مرض وانفصام شخصية بالفعل. جميل سليم، شو بالنسبة للمواصلات غدا مضربين؟ لا ما في إضرابات حتى اللحظة، يعني ما تم الإعلان رسميا عن إضرابات.
3: يا بلد
0: انا بدي اضرب، يعني انا بدي اضرب في هالوضع اللي البلد كلها مضربه.
3: شيخك حتى الولد شد حيلك شد حيلك.
0: ابو الايسم الغالي الله يعطيك العافيه وهداتي البال يا رب، لكل انسان بعمل وبؤمن بالعمل الله يعطيك العافيه وهداتي البال يا رب.
3: حتى الولد الليل اشتد وجد الجد، الليل اشتد وجد الجد،
0: دائما بقول مساء المحبة للجميع الله يمسيكم بالخير. أشهر برنامج استقصائي أمريكي 60 دقيقة في حلقة خاصة عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية. يقول المستوطنون يستغلون الأغنام من أجل السيطرة على الأرض، لقد استولوا على 20% من مساحة الضفة الغربية عبر الأغنام، وثقنا اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واستيلائهم على أراضيهم بذريعة دينية وبدعم مالي وأسلحة أمريكية، مشيرا إلى أن بعض جنود الإسرائيليين هم أنفسهم مستوطنون ويشاركون أحيانا في الاعتداءات على الفلسطينيين. وفي اعتراف لافت أمام كاميرات البرنامج كان في حديث يعني طويل الخبر. سعد مساء الجميع. ألو مساء الخير. حبيبنا أبو الأيسم الله يسعد هالمساء.
4: الله يسعدك عزيزي ويسلمك. أنا متأسف يعني بخصوص هذاك اليوم إن اضطريت إن
0: أفعل. لا بالعكس حبيبنا،
4: أعتذر أعتذر منك ومن جميع المستمعين أول شيء.
0: حبيبنا أبو الأيسم
4: عزيزي أشكرك. عزيزي أنا بدي بس أقول يعني أنا ما بدي أزيد على كلام أخي أبو ضياء، يعني شكرا إلى ووفى وزاد كمان شايف كيف. أنا بدي بس ألمح نقطة ثانية عزيزي.
0: تفضل.
4: إن للبعض طبعا بديش أذكر أسماء، الجزاء من جنس العمل.
0: نعم.
4: شايف كيف؟ أي إنسان تعمل خير بتلاقي خير، تعمل شر بتلاقي شر.
0: نعم صحيح.
4: فكل إنسان كل إنسان يكون مرآة لنفسه في تصرفاته، على أساس على أثرها يتصرف مع الآخرين. ما يفكر إنه راح يعيش دوم، ولا يفكر إنه راح يكون في نفس المكان إذا كان في مكان قوة أو كان غني، لأن ما غني غير الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
4: ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الرحمة فيه، فما نخلي الشيطان يغير حياتنا. وكل إنسان يعرف السعادة مش المال يا عزيزي. كم من إنسان يملك ملايين الدولارات وبحاجة إلى إنسان يمسك في إيده يقضي على الحمام إذا تمكن روح على الحمام.
0: صحيح.
4: فلنكن شاكرين ودائما أنا بقول كالتالي، مهما كانت صعوبة الحياة ما بقولها بتغنى بكلام، شايف كيف؟ القادم دائما أفضل. ما دام إن الله سبحانه وتعالى بنعم علي بني أصحى الصبحية، أقول أشهد لا إله إلا الله، الشكر لله سبحانه وتعالى إن أنعم علي بصحة طيبة، أهل بيتي صحتهم طيبة، المحيط اللي فيه صحته طيبة وكويس، عارتي حي، الإنسان اللي بعرفه معناها إحنا بخير وغيمة وراح تزول. مش راح أضيف أكثر منك عزيزي، ونسأل الله أن نكون الشاكرين الحامدين الصابرين يا رب العالمين
0: يا رب. الله يسمع منك حبيبنا حبيبنا أبو أيسم.
4: أشكرك.
0: شكرا شكرا.
4: السلام عليكم.
0: السلام.

0: شكرا شكرا لصديقنا العزيز, شكرا لصديقنا العزيز أبو الأيسم على هذه الكلمات الطيبة, ولصديقنا الغالي أبو ضياء على كلماته الجميلة أيضا. لكل إنسان هيك يعني برفع من معنوياتنا وبعطينا جرعة أمل, بنقول له شكرا في هذا الوقت بالتحديد. إحنا بأمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الناس اللي دائما متفائلين بالخير ودائما بيدعوا للجميع بالخير, وإن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وسعادة وهداة البال, نتمناها للجميع إن شاء الله. ما أجمل هداة البال, وما أجمل إن نكون هيك يعني مرتاحين ونحن نتحدث عن حياتنا على هذه البقعة من الأرض. بنذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي بارد نسبي في المناطق الجبلية, معتدل في بقية المناطق, رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا, البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. الأربعاء جو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية, حار نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. هذا بالنسبة لأحوال الطقس ما بين الارتفاع والانخفاض, ونحن نعيش أجواء الخريف, خريف 2026. إن شاء الله دائما أخباركم بتكون طيبة. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات, الله يسعد مساك أبو محمد.
1: هلا وغلا قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام اليوم وكل يوم.
0: ما الجديد في أحوال الطرقات أبو محمد؟
1: جنوب الضفة الغربية المحتلة حركة سير عادية واعتيادية على فرش الهواء مع كثافة سير متوسطة, لا زال بوابات الفحص والنبي يونس سلكات بالاتجاهين, راس الجورة والعروبة تمر كلاهما مغلقات, بعد مفرق بيت تمر باتجاه الجنوب أزمة إشارة مرور بهذه اللحظات وأزمة ماشية. أما مداخل مدينة بيت لحم مدينة السيد المسيح عليه السلام سالك بجميع الاتجاهات وخالية من جنود الاحتلال, بالإضافة للكونتينر العنصرية باتجاه الشمال سالكة باتجاه الجنوب كثافة سير وأزمة ماشية كذلك. لزعيم باتجاه الشمال مغلق, بمعنى من دوار زعيم باتجاه دوار عناتها مغلق بالاتجاهين, الطريق البديل طريق الخان الأحمر كالسرات أبو جور باتجاه عناتها ويتشهد أزمة بهذه اللحظات بكثافة سير. دوار حاجز حزمة سالك حزمة البلد حاجز على مدخل الشمالي والجنوبي, حاجز زبع بهذه اللحظات تواجد قوات الاحتلال بداية أزمة على الحاجز بشؤون رام الله والبيرة, تم إغلاقه بالاتجاهين قبل النصف ساعة من الآن. فيما يتعلق بعين سينيا بهذه اللحظات خالية من جنود الاحتلال, في الواد يبرود حاجز بداية أزمة للمغادرين, عطار بلد عطار البرج سلكات, بوابات الطيبة ترمسعية وسنجل سلكات, مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال, حواجز مدينة نابلس عوارته صرة المربعة دير شرف بيت فريق خليات من جنود الاحتلال, عين شبلي تيسير 17 مغلقات بالاتجاهين, عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين أزمة للمغادرين, بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال, مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي أزمة إشارة مرور بالاتجاهين, مدخل سلفيق الشمال الغربي حتى اللحظة سالك وخالي من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير, يعطيكم ألف عافية. بالمسي على أخونا حسام الشويكي, الله يسعد مساك أبو داود. شكرا كثير محمصات علي بابا المصري, الله يسعد مساك. دائما تفائلوا بالخير تجدوه, ودائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة للجميع. تذكير بأبرز عناوين أخبار الساعة. 138 إجراء ضد إسرائيل حول العالم, الولايات المتحدة في الصدارة, المفتي العام شراء زيت الزيتون وثماره من المستوطنين حرام شرعا, الاحتلال يعيد إغلاق مقر مؤسسة الضمير في رام الله ويصادر محتوياته, رئيس المخابرات البريطانية إيران وروسيا تصعدان حربهما ضدنا, العطر تتفوق حصار. الأسير الدكتور مروان الهمص تعرض للتقييد والضرب بحضور بن غفير. إصابات برصاص الجيش خلال اقتحام مدينة رام الله.
2: طلت عند الروب الريح تفوف الشمس المضوي لما تساكر لما تشيح ونزدته بالحرية.
0: الحكومة تبحث أعباء النقل العام وتحدد موعد بدء التوقيت الشتوي. إيران تلوح بغزو بري للدول المجاورة وتستعد لعدوان أمريكي. بن غفير يتهم نتنياهو بالتخطيط للتحالف مع إزناكوت. الشرط الإسرائيلي لعودة فلاي دبي وضع نقاط تفتيش وحراس أمن على أراضي دبي. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من تابعنا, شكرا لكل من كان معنا, شكرا لكل من شاركنا ولو برسالة أو كلمة. دائما نتمنى لكم أوقات سعيدة, ودائما وأبدا لحديث البلد بقية. نترككم في حفظ المولى مع تمنياتنا لكم بليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون.

0: فهمي صالح شكرا كثير. رسالتنا دائما لجميع السائقين على الطرقات, السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير الصعبة, ديروا بالكم على الطرقات, تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. شكرا للزملاء في المتابعة بهندسة الصوت, تحياتي عثمان صلاح في التقديم. نترككم في حفظ المولى على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة, على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان, بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نذكر الدنيا وخلص, ذكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي اصرف في الشهر, طب العالم مش لاقي توكل يا عثمان, يعني بدهم يشلحونا اواعينا, يعني خلينا نهج بس وين نهج كل مناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ ايه انتم بتسووه؟ تروح جرى رئيس وزراء مش مسؤول عليك, بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
5: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة وين رئيس الوزراء, مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل في بعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء, وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرعة اللي يقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس تعرف تشغلها, أبو قطاي كل احترام, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحن بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 10 ليلا في رج موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: في رحلة برية هذا العالم عليك أن تعرف من تكون، عليك أن تعرف أنك ابن الرب. إذا لم تعرف ذلك فعليك أن تتحقق من الأمر. وكيف يكون ذلك؟ بتصديق الله. لا يعتمد الأمر على تفكيرك أو مشاعرك المتذبذبة، بل على كلمته التي يمكنك أن تثق بها. أعود إليك صديقي بعد قليل.
3: طاب وقتكم وأهلا بكم مستمعي الأفاضل. يطيب لي في بداية أسبوع جديد أن أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد ضمن سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

أتابع معك اليوم صديقي الجزء الثاني وقبل الأخير من قصة رائد، ذلك الشاب عضو الكنيسة الفعال الذي لم يكن مشهورا بين الناس. تركناه في المرة الماضية يستمع لشهادات الناس في الكنيسة بكل سكون. كان قلبه البريء والبسيط يفيض بسعادة سماوية. كان الكل ينظر إليه بازدراء، لماذا يبتسم مع نفسه ذلك المسكين النائم؟ هذا المسكين ثيابه رثة جدا بشكل مزعج، لماذا لا يهتم بمظهره؟ كان أفضل له لو أنه

بقي في بيته مع والديه. أي بيت وأي والدين؟ بينما كان الجميع يذهبون لبيوتهم المترفة للسهر بعضهم مع بعض، كان واحد فقط لا يشاركهم، ربما لأنه كان خجولا جدا، وربما لأنه كان يخاف أن تكون ثيابه الرثة مصدر إزعاج لهم أثناء سهرهم، وربما وهذا السبب هو الأرجح لأن أحدا لم يدعه يوما. كان أحيانا يشعر بالحزن والتأثر لذلك، وأحيانا أخرى يجرب بأن يستسلم للحسد والنقمة، ولكن سرعان ما كان نداء روح الله في داخله يتغلب على ذلك الشعور، فتعود تلك الابتسامة البريئة لشفتيه. رائد كان بعد الاجتماع المسائي وبينما يذهب الجميع للسهر يذهب لغرفة وضيعة جدا تخلو من أبسط مقومات الراحة والصحة في أحد الأحياء الفقيرة من المدينة. يصلي وبدون أن يتعشى ينام. في منامه كان يرى أحلاما عن المجد السماوي فيطوق إليه.

رائد فقد أبويه منذ طفولته ورفض أقرباؤه التعرف عليه، فكان وحيدا. وبينما يذهب باقي زملائه في الكنيسة للرحلات البعيدة الحالمة، كان جسده النحيل يبذل جهودا مضنية في المصنع الصغير الذي كان يعمل فيه. كان يحمل أحمالا ثقيلة فاقت تحمله، وكان صامتا مجدا في عمله. في فترة الاستراحة القصيرة كان يتجول بين زملائه العمال يحكي لهم عن أعظم حدث في التاريخ. بعد انتهاء ساعات العمل كان بالكاد يتنفس بسبب الإجهاد والإرهاق الشديدين وربما الجوع. مع ذلك كان رائد يذهب للسوق مباشرة ويتعرف بطريقة سوقية على البعض ويخبرهم برسالة سيده الذي طالما طاق لرؤياه. حقا لو رأى أي مؤمن في الكنيسة رائد وهو يحكي عن الرب لما صدق أذنيه. رائد ذلك الخجول الذي كان بالكاد يتمتم صباح الخير في الكنيسة، كان خارجها يتكلم بسلطان عن صديقه الوحيد يسوع.

عادة كان عضو الكنيسة العادي يختار من هم في مستواه الطبقي والثقافي ليحكي لهم عن المسيح، وإن صدف وأن تكلم مع أحد أولئك السوقيين كان يستعمل كل ما أوتي من لباقة وكياسة وسياسة في الكلام لتضيع جهوده أدراج الرياح. هكذا كان رائد بقلبه وشخصه وشخصيته يمثل الأداة الأنسب والأكثر فعالية للروح القدس كي يعمل من خلالها، فكانت النفوس تخلص بصورة عجيبة على يده. كان عليه ربح النفوس، وكان على باقي أعضاء الكنيسة في اليوم التالي الدهشة والافتخار والكلام. شيء واحد كان يقلق رائد، كان يصلي بلجاجة للرب أن لا يقف إهمال الكنيسة لهؤلاء السوقيين حجر عثرة في طريق تقدمهم الروحي. بالإضافة لذلك كان يصلي كما كان يفعل دائما منذ سنوات من أجل الكنيسة نفسها.

0: قصتنا لم تنتهي بعد، تواعد معي غدا لاستكمالها. أما الآن فأرجو أن تجد في الدرس القادم وقتا مفيدا مع سهيل موسى.
1: نحن مقبلون بعد قليل على دراسة مقطع جديد من سفر العدد الذي بدأنا التأمل به في الحلقة السابقة، وصلاتي إلى الله أن نتحلى بذهن مفتوح لكي ندرك رسالة الله إلينا نحن شخصيا في هذا الوقت. إذن نحن الآن في صدد تناول السفر الرابع من الكتاب المقدس، أي سفر العدد. في المرة الماضية قمنا بعمل مقدمة لهذا السفر تساعدنا على فهم النقاط الرئيسة فيه. الموضوع الرئيسي لسفر العدد هو تيهان الشعب في البرية لمدة 38 سنة وعشرة أشهر، والدروس التي تعلمها الشعب في القديم هي دروس لي ولك أيضا نحتاج أن نتعلمها، لهذا سجل الله لنا هذا التاريخ. كاتب السفر هو موسى الذي كتب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، والتي تسمى بأسفار الشريعة أو أسفار الناموس. قلنا إن السفر يحتوي على ثلاثة تصويرات تساعدنا على الدراسة، اثنان منها تبين خيمة الاجتماع والطريقة التي نصب فيها الشعب خيامهم من حولها. التصوير الآخر يوضح الطريقة التي كانوا يسيرون بها. ستندهش مستمعي من طريقة الله في تنظيم أمور مخيمهم هذا، والله في خليقته صنع كل شيء حسنا، كل شيء مرتبا، إلى هنا إله ترتيب. في بداية الأصحاح الأول رأينا الله يأمر موسى بعمل تعداد الشعب من أجل تكوين جيش محارب، والجيش هو للحرب. في مصر بينما كانوا عبيدا كان الله يحارب عنهم، ولكن الآن وقد خرجوا من مصر إلى البرية كان يجب أن يحاربوا أعداءهم، وأعداؤهم كانوا بانتظارهم. كل مؤمن في المسيح يعيش اليوم في عالم معاد، نحن في حرب روحية مع إبليس وأعوانه. سنتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح الأول والأصحاح الثاني من سفر العدد. يقول العدد الثامن عشر من الأصحاح الأول ما يلي: وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني، فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا برؤوسهم. لماذا أعلنوا أنسابهم وعشائرهم؟ لماذا تعتبر الأنساب مهمة جدا في كلمة الله؟ هناك ثلاثة أسباب أو ثلاثة أهداف للأنساب. أولا، كانت الأنساب هامة للمهتمين بها. من الجيد أن يعرف المرء حسبه ونسبه، من أي أصل هو. ثانيا، كانت الأنساب مهمة لتبيان سلسلة نسب المسيح. السبب الذي لأجله حذفت بعض الأسماء في الأنساب وسجلت بعض الأسماء الأخرى هو للمحافظة على نسب يسوع المسيح. ورأينا في سفر التكوين كيف أن النسل المرفوض كان يذكر أولا دائما ثم يسقط بعد ذلك، وهذا كان يعطي النسب الذي يقود إلى المسيح ويستمر عبر الكتاب المقدس بأكمله. يفتتح العهد الجديد بسلسلة نسب المسيح، وعليها تقف مصداقية كل العهد الجديد. حفظت هذه السلسلة في السجلات في الهيكل، لربما تفقدها العدو مرارا على أمل أن يجد يسوع غير مستأهل لعرش داود. ومن المثير أن نعرف أن سلسلة نسب المسيح لم توضع أبدا تحت الشك أو المساءلة من الأعداء. ثالثا، الأنساب تشجع الناس على عدم التزاوج مع الوثنيين، الأمر الذي يمقته الله. واليهودي الحقيقي في ذلك الوقت كان ليصرح بأصله وفصله، كما أن الأنساب مفيدة لتحديد الكهنة. ونجد مثالا على ذلك في سفر نحمية، يقول: ومن الكهنة بنو حبابة بنو هقوس بنو برزولاي، الذي أخذ امرأة من بنات برزولاي الجلعدي وتسمى باسمهم. هؤلاء فحصوا عن كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت. اللاويون الذين لم يستطيعوا أن يصرحوا بأنسابهم كانوا يطردون من الكهنوت. هناك رسالة هامة لنا في هذا اليوم مستمعي، هل تستطيع أن تصرح بنسبك للمسيح؟ أن تصرح بأنك مسيحي مؤمن؟ هل تستطيع أن تثبت انتسابك لشعب الله؟ إذا كان لابد على اليهودي أن يتأكد من نسبته، فلماذا لا يكون المسيحي متأكدا من نسبته؟ إذا لم تعرف ما إذا كنت مسيحيا أم لا، فمن الأجدر بك أن تعرف الآن وقبل فوات الأوان. أرجوك مستمعي وأخي، أرجوك أن تتأمل هذا السؤال إذا كنت واحدا من جماعة كبيرة من الناس لم يستطيعوا قط أن يصلوا إلى تأكيد نسبتهم السماوية المباركة. فأتوسل إليك أن تقف وتسنح لي أن أقول لك بعض الكلمات. استمع إلى هذا. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. هل تستطيع أن تقول ذلك مستمعي؟ كيف تصبح مؤمنا وابنا للرب؟ لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لا يوجد طريقة أخرى سوى الإيمان بالمسيح لتصبح مؤمنا. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ونسبنا هام جدا. إذا كنا فعلا أبناء الرب بالإيمان بالمسيح، فنحن وارثون لله ووارثون مع المسيح. فإن كنتم للمسيح يقول بولس، فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، ورث لله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. نعم، في إمكان المؤمن أن يثبت انتسابه إلى المسيح. هذه هي تواليد المسيحيين. أعود وأسألك، هل تقدر أن تثبت نسبك؟ افحص وانظر وتأكد ذلك جيدا، ولا تستخف بالأمر. لا تقل إني عضو في الكنيسة الفلانية وأتناول عشاء الرب وأتمسك بكذا وكذا من العقائد والتعليم، وتربيت تربية دينية وأعيش عيشة صالحة ولم أضر أحدا، وأقرأ الكتاب وأتلو صلواتي وأدفع مبالغ كبيرة في سبيل عمل الخير ومحبة الدين. قد يكون كل ذلك منك حقيقيا، ومع ذلك فلا يكون فيك نبض واحد من الحياة الإلهية، ولا شيء من هذه الأشياء ولا كلها مجتمعة تقبل كإثبات للنسبة الروحية، إذ لابد من شهادة الروح بأنك ابن للرب، وهذه الشهادة ترافق دائما الإيمان البسيط بالرب يسوع المسيح. هذه هي الطريقة الصحيحة التي تثبت فيها نسبتك. صديقي، تستطيع أن تولد ثانية بأن تقبل المسيح في حياتك وتصبح عضوا في عائلة الله. هذه هي الطريقة الوحيدة. في رحلة برية هذا العالم عليك أن تعرف من تكون، عليك أن تعرف أنك ابن للرب. إذا لم تعرف ذلك فعليك أن تتحقق من الأمر. وكيف يكون ذلك؟ بتصديق الله. لا يعتمد الأمر على تفكيرك أو مشاعرك المتذبذبة، بل على كلمته التي يمكنك أن تثق بها. ثم يعطينا أعداد أفراد الأسباط الاثني عشر. مثلا كان المعدودون منهم لسبط رأوبين 46,500، وتستمر القائمة حتى العدد 46، وسأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ الآن من هذا العدد 46 إلى العدد 53 من الأصحاح الأول من العدد.
0: كان جميع المعدودين 603,550، وأما اللاويون حسب سبط أبائهم فلم يعدوا بينهم، إذ كلم الرب موسى قائلا: أما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تعده بين بني إسرائيل، بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته وعلى كل ما له، هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه وحول المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون، وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون، والأجنبي الذي يقترب يقتل، وينزل بنو إسرائيل كل في محلته وكل عند رايته بأجنادهم، وأما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكي لا يكون سخط على جماعة بني إسرائيل، فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة.
1: نلاحظ أن اللاويين لم يدخلوا في التعداد، وذلك لأنهم كانوا يتولون مسؤولية خيمة الاجتماع، كانوا ينصبونها في المساء عندما يحلون ثم يفكونها عند الترحال. كان على أبناء الشعب القديم أن يعرفوا هويتهم وأن يعرفوا أصلهم وفصلهم. كان لكل واحد مكانه الخاص في المحلة أو المخيم، ونحن اليوم علينا أن نعرف نسبنا، أن نعرف أننا ننتمي إلى عائلة الله بالإيمان بالمسيح. ننتقل الآن إلى الأصحاح الثاني من سفر تأملنا العدد. هناك أمر ضروري لرجل الحرب بالإضافة إلى معرفة نسبه. كان عليه أن يعرف رايته معرفة صحيحة، وبالتالي أن يعرف مكانه ومركزه، وبالتالي أن يلازمه. هناك من راح إلى حد بعيد في تفسير هذه المواضع والرايات وبنسبتها إلى ترتيب النجوم في السماء وعلامات الأبراج، وهناك من حاول أن يرى الأناجيل مكتوبة في النجوم، وهناك من يسأل النجوم عن مستقبله. المشكلة تكمن في ذواتنا يا أخي، وليس في النجوم. نحن لا نجد الإنجيل في النجوم، بل نجده في كلمة الله. أقرأ لك الأعداد الثلاثة الأولى من هذا الأصحاح الثاني. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: ينزل بنو إسرائيل كل عند رايته بأعلام لبيوت آبائهم، قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون، فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب أجنادهم، والرئيس لبني يهوذا نحشون بن عمينداب. لاحظ أنهم كانوا يخيمون حسب وضع الخيمة، كانوا حولها وهي في الوسط، ثم يضعون راياتهم ليحددوا أمكنتهم في المخيم. في الجهة الشرقية كان يوجد سبط يهوذا ويساكر وزبولون تحت راية واحدة. ولو فرضنا أن الرمز على هذه الراية كان أسدا، فعندما كان هؤلاء الأسباط الثلاثة يرون راية الأسد كانوا يعرفون أين ينتمون. سبط رأوبين كان على الجانب الجنوبي مع شمعون وجاد. على الجهة الغربية سبط منسى وبنيامين مع أفرايم، وسبط أشير ونفتالي مع دان إلى الشمال. كانوا يخيمون بطريقة منظمة. وأما اللاويون فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الرب موسى، ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى. هكذا نزلوا براياتهم وهكذا ارتحلوا، كل حسب عشائره مع بيت آبائه. كان عليهم أن يعرفوا نسبهم ليعرفوا موقعهم في المحلة. لم يكن ممكنا لهم الذهاب إلى الحرب إلا بعد التأكد من مركزهم. هكذا الحرب المسيحية الروحية لا تجري على الشكوك والمخاوف، ولكن في ضوء الخلاص الأكيد. أعداؤنا اليوم ثلاثة: العالم والجسد والشيطان، وحتما سيهزمونك يا صديقي إذا كنت غير متأكد من خلاصك. أخي المستمع، إن رايتنا هي المسيح، فهو راية الله الوحيدة وراية تلك الفرقة المحاربة الوحيدة المجتمعة في برية العالم لتحارب ضد أجناد الشر وتجاهد في مواقع الرب. فالمسيح هو الراية لكل شيء، وإذا اتخذنا سواه لا يجعلنا لائقين لتلك الحرب الروحية التي دعينا إليها. وحسرتاه على أن كثيرين من المعترفين بأنهم من كنيسة الله ينسون رايتهم الخاصة، ونجدهم يحاربون تحت راية أخرى، وهذا عين الهزيمة. إذا أردنا الثبات في يوم الحرب فلا نعترف براية مهما كانت إلا المسيح وكلمته. كل مؤمن في كنيسة الله لديه مركز معين، كل خدمة في الكنيسة يجب أن يقودها الروح القدس. نحن بروح واحد اعتمدنا إلى جسد يسوع المسيح، وعندما دخلت إلى جسد المسيح أصبحت عضوا فيه، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. عندما يضعك في هذا الجسد فهو يضعك هناك لتخدم. كل مؤمن يمتلك موهبة من الله. أنت لديك موهبة يا أخي، وعليك أن تمارس موهبتك في الخدمة المسيحية. في الجسد المادي يوجد أعضاء كثيرة، ولكل عضو عمله الخاص. في القدم وحدها توجد 20 عظمة، وفي جسد المسيح توجد مواهب متعددة، ومن نعمة الله أن يسمح لنا بممارسة هذه الموهبة وتشغيلها، وكل هذا ليتم بقيادة الروح القدس. صديقي، عليك أن تجد مكانك في المحلة. هل أنت تحتل مكان غيرك؟ علينا أن نشجع كل عضو في الكنيسة أن يجد مكانه الذي لا يملأه سواه. لديك موهبة من الله ويريدك أن تستخدمها. وفي الختام أعود فأسألك، هل أنت واثق ومطمئن من جهة نسبتك يا صاحب العزيز؟ وهل الأمر مقرر بأنك في جانب الرب؟ أرجوك ألا تترك هذا السؤال العظيم الهام قبل أن تجيب عليه بأمانة وصدق.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.pl من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.